0: لكن لما يبذل مجهود يحس بالأعراض.
1: طبعا تعريف الصداع: إصابة المريض أو الشخص بخمس نوبات نموذجية مميزة في حياته.
2: صحتنا يأتيكم أسبوعيا يوم الاثنين بالساعة الواحدة ظهرا مع الدكتورة فنها العريمية.
3: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان. قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.
4: إذاعة سلطنة عمان.

0: القرآن الكريم. القرآن الكريم. برنامج يومي يتحدث عن الأخلاق والقيم في حياة المسلم.
1: في حياة المسلم.
0: الإعداد والتقديم مسلم بن علي المسهلي، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمع الكريم، السلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته. في برنامجكم محبوبات الرحمن يقول الله سبحانه وتعالى: فاذكروني أذكركم، وهو سبحانه وتعالى لا يأمر عباده بشيء إلا وهو يحبه سبحانه وتعالى. وذكر الله عز وجل من أزكى الأعمال ومن خير الخصال ومن أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى. روى الترمذي وغيره عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه: ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: قلنا بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. الله أكبر. انظر أيها المستمع الكريم إلى هذا الفضل العظيم، بفعل يسير ذكر الله لا يأخذ منك جهدا، لا يأخذ منك جهدا. وانظر إلى هذا الفضل: ألا أخبركم بخير أعمالكم، سماه النبي صلى الله عليه وسلم خير الأعمال، وكذلك أزكى الأعمال عند الله، أكثرها أجرا عند الله، وأرفع عمل في درجات العبد يوم القيامة عند الله، وأفضل من الصدقة بالذهب والفضة، وأفضل من الجهاد في سبيل الله. هل هناك عمل أفضل من هذه الأشياء كلها؟ قال الصحابة: بلى يا رسول الله، أكيد، أخبرنا. فقال عليه الصلاة والسلام: ذكر الله. فذكر الله أفضل من هذه الأشياء كلها. وقد قال صلى الله وسلم بارك عليه في حديث أبي هريرة أنه قال عليه الصلاة والسلام: سبق المفردون. قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. هؤلاء الذين يذكرون الله كثيرا والذاكرات، ماذا أعد الله لهم؟ كما قال سبحانه: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فالإكثار من ذكر الله مغفرة لذنبك يا عبد الله. ومن منا الذي لا يخطئ؟ كلنا ذاك الشخص الذي يخطئ. ومن منا لا يريد أن يغفر الله ذنبه؟ فلنحرص أيها المستمع الكريم، أيها المبارك، نحرص على ذكر الله عز وجل. وذكر الله سبحانه وتعالى حياة للقلوب، حياة للقلوب، كما قال بأبي وأمي هو صلى الله وسلم وبارك عليه، قال: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره مثل من؟ مثل الحي والميت. الله أكبر. فالذي يذكر الله عز وجل قلبه حي، يكون من أهل الحياة، يكون مطمئنا سعيدا، يكون في سعادة ما يعلمها إلا الله. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فإذا اطمأن القلب اطمأنت سائر الجوارح. فاحرص أيها المبارك أن تكثر من ذكر الله عز وجل، واعلم أن ذكر الله هو سبب الفرج بعد الشدة، وهو اليسر بعد العسر، وهو الذي يذهب الله به الهم والغم، وهو سبب لتفريج الكربات وتيسير الأمور. ماذا قال الله عز وجل عن يونس عليه الصلاة والسلام؟ فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، فنبذناه بالعراء وهو سقيم. إذن يونس عليه الصلاة والسلام كان من أكثر عباد الله ذكرا لله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى الذي خلق كل شيء، هو سبحانه وتعالى يحب من عبده أن يذكره،
وذكرك لله عز وجل علامة على شكرك لله سبحانه وتعالى. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. فذكرك لله عز وجل علامة على الشكر، وشكرك لله بشارة بالزيادة. فأنت عندما تشكر الله فاعلم أن الله سيزيدك سبحانه وتعالى من فضله، وسيثبت عليك النعم التي وهبك إياها سبحانه وتعالى. واعلم أيها المبارك أن ذكر الله عز وجل مكفر للسيئات، ورافع للدرجات، ويرفع بصاحبه إلى أعلى المراتب في الجنات. فذكرك لله سبحانه وتعالى من الأعمال المباركة، وهو سبب في نجاة العبد يوم القيامة من عذاب الله. قال صلى الله وسلم وبارك عليه كما عند الترمذي: ما عمل آدمي عملا أنجى له من عذاب الله من ذكر الله سبحانه وتعالى. وقد قال صلى الله وسلم بارك عليه: من قال سبحان الله بحمده 100 مرة حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. الله أكبر. أيها المستمع الكريم، عدو المسلم الشيطان، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. وبماذا ينجو المسلم من عدوه؟ ينجو من عدوه بذكره لله سبحانه وتعالى. قال الله: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس. أنا أستعيذ برب الناس وملك الناس وإله الناس من ماذا؟ من شر الوسواس الخناس، كله شر. من هو الوسواس؟ يوسوس لك في صدرك بفعل ما حرم الله وبالتزهيد فيما أحب الله. طيب بماذا تطرد الشيطان؟ سماه الله عز وجل، الشيطان سماه خناس، أي إذا ذكرت ربك خنس، أي بمعنى هرب. فالشيطان يهرب من العبد الذي يذكر الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى قد أثنى على عباده: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. ما الذي يمنعك يا عبد الله أن تكون ممن يكثر من ذكر الله وأنت قائم وجالس وقاعد في سيارتك، في المكتب وفي العمل، وأنت أيتها المرأة في المطبخ، وأنت في عمل البيت؟ ماذا يمنعنا من ذكر الله سبحانه وتعالى؟ فذكر الله سبب لمحبة الله عز وجل لعبده، وذكر الله سبب لكفارة الذنوب، وذكر الله سبب لدخول الجنة، وذكر الله سبب لجلب الأرزاق، وذكر الله سبب للابتعاد عن الفقر وعن المصائب وعن كل شر. فاحرص يا عبد الله أن تكون من الذاكرين الله كثيرا ومن الذاكرات الله. أسأل بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يرزق كل منا لسانا صادقا ذاكرا، وقلبا خاشعا منيبا، وعملا صالحا زاكيا. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من عباد الصالحين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.

القرآن الكريم. القرآن الكريم. مع تحيات مسلم بن علي المسهلي وعلي بن عبد الله العجمي.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه. اللهم إنا نسألك أن لك الحمد، لا إله إلا أنت الحنان المنان، ذو الطول بديع السماوات والأرض، ذو الجلال والإكرام، برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله أصبحنا وأمسينا، ونشهد أن لا إله إلا الله، وأن سيدنا محمدا رسول الله. اللهم أنت الحق، ووعدك حق، ولقاؤك حق، وقولك حق، والجنة حق، والنار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. يا الله، يا موضع كل شكوى، يا سامع كل نجوى، يا شافي كل بلوى، ويا عالم كل خفية، يا كاشف كل ما يشاء من بلية، يا نجي موسى، يا مصطفى محمد، يا خليل إبراهيم، ندعوك دعاء من اشتدت فاقته وضعفت قوته وقلت حيلته، دعاء الغريب الفقير الذي لا يجد لكشف ما هو فيه إلا أنت يا أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. يا غياثنا عند دعوتنا، يا عدتنا في ملماتنا.
2: حان الآن موعد أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو

فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا

وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا.

الرحمن خروا سجدا وبكيا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا

هم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب

0: صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
1: الصورة المكتوبة،
2: الريشة تبدع أجمل اللوحات،
3: والكلمة تصنع أروع الصور،
2: تشكل الكلمة حروفا ومعاني،
3: ترسم المكان والشخوص،
2: فالرسم بالكلمات
3: والكتابة بالكاميرات.
1: الصورة المكتوبة،
4: الصورة المكتوبة.
2: جولة مع أشهر كتاب السيناريو في العالم.
3: الإعداد الإذاعي
2: أحمد بن سعيد الأزكي.
3: التقديم
2: أحمد الكلباني
3: ومريم البداعية.
2: الصورة المكتوبة،
3: الصورة المكتوبة،
4: الصورة المكتوبة.
3: إخراج مريم البلوشية.
4: الصورة المكتوبة. الصورة المكتوبة.
5: عزيزي المستمع،
6: عزيزتي المستمعة،
5: عرفتم أيها الأصدقاء منذ الحلقات الأولى من هذا البرنامج أن السيناريو هو الهيكل والإطار العام للفيلم.
6: أما قصة الفيلم وموضوعه يتحددان من خلال السيناريو،
5: وكذلك الحبكة والشخصيات،
6: وبذلك يكون السيناريو رسماً باللغة يبنى عليه ما سينفذ بالصورة والحركة.
5: فالسيناريو يقدم للمخرج وغيره من الفنانين صانعي الفيلم.
6: ذلك السيناريو هو الصورة المكتوبة التي أبدع في رسمها بالكلمات ذلك السيناريست، أي كاتب السيناريو.
5: أعزائي، إن السيناريو يعتبر عملاً أدبياً فنياً مستقلاً.
6: إنه مثل الرسم المعماري، يستخدم فقط كمرحلة وسيطة، فلا بد أن يمر الفيلم من خلالها في طريقه إلى شكله الكامل والنهائي.
4: الصورة المكتوبة. السيناريست عبد الحي أديب.
5: أيها الأصدقاء، نحن اليوم بصحبة أكثر مبدعي الصورة المكتوبة إنتاجاً.
6: هذا السيناريست الذي نتحدث عنه في حلقة اليوم كتب نحو 200 فيلم تقريباً.
5: أول أفلامه باب الحديد، وقد خطه بريشة قلمه عام 1958.
6: أما آخر أفلامه هو فيلم ليلة البيبي دول عام 2008 للميلاد.
5: وبين أول فيلم وآخر فيلم هنالك نصف قرن من الزمان.
6: في نصف قرن أنجزت كل تلك الأفلام، والتي من بينها فيلم سر طاقية الإخفاء،
5: وفيلم النصاب،
6: وفيلم الساحرة الصغيرة،
5: وفيلم قضية سميحة بدران،
6: وفيلم وحوش الميناء،
5: وفيلم سعد اليتيم،
6: وفيلم تل العقارب،
5: وغيرها الكثير والكثير من الأفلام.
6: أيها الأصدقاء، قبل الفاصل السابق ذكرنا أن أول أفلام أديب هو فيلم باب الحديد.
5: السؤال الذي يطرح نفسه، عن مدى نجاح التجربة الأولى لأديب كصانع صورة مكتوبة؟
6: باب الحديد لم يحقق إقبالاً جماهيرياً كبيراً يذكر في وقتها.
5: السبب يرجع إلى أفلام الأكشن والإثارة وأفلام المطربين التي كانت سائدة في ذلك الوقت.
6: وللإنصاف فإن الفيلم حقق نجاحاً معقولاً عند عرضه في الخارج،
5: كما أن أعين النقاد لم تهمله أبداً، وطالما اعتبروه من كلاسيكيات السينما المصرية.
6: لكن عبد الحي أديب لم يكرر التجربة مع شاهين، فقد كان رأي النقاد لا يهمه بقدر ما يهتم برأي الجمهور ومدى إقباله على الأفلام التي يكتبها.
5: كان لقاؤه التالي مع المخرج عز الدين ذو الفقار الذي قدم معه فيلم امرأة على الطريق.
6: وبعد أن لاحظ أديب نجاح الفيلم، قرر استئناف التجربة مرة أخرى في أفلام من النوع ذاته.
5: لكن التجربة الجديدة كانت مع مخرج آخر، هو نيازي مصطفى، الذي قدم معه 30 فيلما من أجمل أفلام السينما المصرية.
6: من تلك الأفلام فيلم سواق نص الليل، بطولة هدى سلطان وفريد شوقي،
5: وفيلم جناب السفير، بطولة فؤاد المهندس،
6: وفيلم صغيرة على الحب، بطولة سعاد حسني ورشدي أباضة.

0: الصورة المكتوبة.
1: السيناريست عبد الحي أديب.
2: أصدقائنا، أثر السيناريست المصري عبد الحي أديب السينما المصرية بالكثير من الأعمال.
3: تصدى لأعماله المكتوبة ببراعة فائقة الكثير من كبار المخرجين ونجوم السينما،
2: من بين أولئك المخرجين نيازي مصطفى، صلاح أبو سيف، هنري بركات وغيرهم.
3: ومن النجوم الذين حملوا على عاتقهم أفكار عبد الحي أديب فريد شوقي، هند رستم، فؤاد المهندس، شوي كار، محمود مرسي، أحمد زكي وغيرهم.
2: تأثر أديب خلال مسيرته الأدبية بالمؤلف الكبير أبو السعود الأبياري الذي سانده وساعد في اكتشافه.
3: الصورة المكتوبة التي أبدع عبد الحي أديب في تقديمها اهتمت برصد الواقع الاجتماعي بكل ظواهره.
2: ظهر ذلك بوضوح في فيلم الخبز المر عام 1982،
3: وفيلم بيت القاضي عام 1984،
2: وفيلم البدروم عام 1987.
3: أصدقائنا، ولد مبدع الصورة المكتوبة عبد الحي أديب في 22 من ديسمبر من عام 1928 في مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية.
2: التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية عام 1956 للميلاد، حيث درس من خلاله في قسم التمثيل،
3: ثم التحق بالعمل كمساعد مخرج للمخرج يوسف شاهين الذي قدم معه في عام 1958 فيلمه الأول باب الحديد.
2: اشتهر عبد الحي أديب بكتاباته للأفلام الكوميدية للأستاذ فؤاد المهندس.
3: قدم مع المهندس العديد من الأفلام مثل فيلم سفاح النساء،
2: وفيلم انت اللي قتلت بابايا،
3: وفيلم العتبة جزاز،
2: وفيلم أخطر رجل في العالم.
3: وبالرغم من تميزه في الأفلام الكوميدية التي عادة ما تجذب انتباه الجماهير، إلا أن عبد الحي أديب كان أيضاً يمتلك موهبة فريدة في تقديم السينما الواقعية.
2: يرجع ذلك بطبيعة الحال إلى تأثره منذ بداياته الفنية بالسينما الإيطالية.
3: قدم العديد من الأفلام المهمة والتي تحمل قضايا المجتمع مثل باب الحديد،
2: وفيلم امرأة واحدة لا تكفي،
3: وفيلم انت اللي قتلت الحنش.
0: الصورة المكتوبة.
4: السيناريست عبد الحي أديب.
2: أيها الأصدقاء، لمبدع الصورة المكتوبة في هذه الحلقة تجارب ناضجة كبيرة.
3: تلك التجارب تعد علامة فارقة في السينما المصرية.
2: مثل هؤلاء الكتاب لا يكتفون بما لديهم فقط،
3: بل لهم اهتماماتهم بمتابعة أعمال الآخرين والتأثر بها.
2: ويبقى من أهم التجارب السينمائية التي قدمت السيناريست عبد الحي أديب
3: اقتباسه لمسرحية ويليام شكسبير ترويض النمرة وتحويلها إلى فيلم استاكوزا.
2: وأما عن آخر تجاربه السينمائية،
3: هو استعراض الصراع العربي الإسرائيلي على مدار 60 عاماً في فيلم ليلة البيبي دول.
2: هذا الفيلم جمع عدداً من نجوم السينما عام 2008.
3: أصدقائنا، بوفاة مبدع الصورة السينمائية المكتوبة عبد الحي أديب، تفقد السينما المصرية شيخ كتاب السيناريو.
2: هذا اللقب اشتهر به أديب في الوسط الفني المصري.
3: كان عبد الحي أديب أول من أدخل نظام الورشة في كتابة السيناريو، وهو نظام عالمي منتشر في العالم كله.
2: إلا أن كتاب السيناريو في مصر يبتعدون عنه خوفاً من أن يتهمهم أحد بالفقر في الإبداع.
3: لكن أديب جازف وصنع أول ورشة سيناريو مصرية، وضم لها تحت رئاسته مجموعة من كتاب السيناريو.
2: كلاكيت، نهاية الحلقة.
3: إلى اللقاء.
4: الصورة المكتوبة
5: مع تحيات أحمد بن سعيد الأزكي،
6: في الإعداد
5: وفي الإخراج مريم البلوشية.
6: الصورة المكتوبة.
4: الصورة المكتوبة.
0: الصورة المكتوبة.

0: إذاعة سلطنة عمان تقدم عين أخرى.
1: عين أخرى.
0: عين أخرى.

0: نافذة المشرع على البوح والأسئلة، عين أخرى. عين أخرى يكتبها صالح بن علي العامري، تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشية. عين أخرى.
1: حدثني عن فاطمة وأخبارها. حدثني عن فاطمة وعن أخبارها، فقال: ملايين اللقاءات حملها في حنان لقاء واحد، لقاء أوحد احتضن قوس قزح اللقاءات، والمجد الجليل أيقظني بينما كان النهر يسيل في رتابة عيون القديسين المؤمنة بالتحول والوعد والإشراق. وجاءت الجميلة، جاءت الجميلة بينما كانت السماء تحبل بوردتها، والأرض بطائرها الحالم، والقلم بقصيدته الأزلية، والسر بينبوعه الأسمر، والظلال برقصتها الشهوية، والتفاحة بعيدها الأبدي، والغابة بمطلقها العظيم. جاءت الجميلة والأجراس توغل في بهيم الليل، والحرائق تتماوج إلى أعلى بألسنة من تفان وعطش، والطرقات ترتدي المسافات بكل زينتها الجوهرية من الحنين، وموجات البحر كمانات، والرمال تشق عافيتها نحو الشمس الذهبية، أختا وصديقة ومعشوقة ارتضتك الينابيع، وشغفا ورضابا وعطشا ينهمر مجيئك الخاص المعذب. هذا هو وجهك الحميم يتقدم قوافل ربيعك الذي يخشى التلاشي في الياسمين، وجهك الذي يتشكل بريدا للبراءة والنغم الشارد، يتعتق في الطازج، يشرق في الحزن المتلثم بالأنبياء والجميلات والأرامل، يتحول في مواعظ الجبل والنهر والبحر والبراري، يكتظ في الشعاع الوحيد، يتفتح في النسمة الودود، يسبح في عين الطائر، ينشج في رخام التماثيل العجيبة، يحتار في النزهات والمرافع، ينهمر في فكرة الكوخ، يشتاق إلى مرح الحمى، يسكن خارطة مسحت منها أقانيمها إلا العشق، يسافر في اللامل وفي ضد الموت، يقايض الليل بالصباح الحراق المتنفذ، والنهار بمنتصف الليل الشجي العاري. هذه هي يدك، يد الملاك الأمين على الظلال الشحيحة الوارفة، هذه هي يدك التي تسكر العطر وتجنن الفتن، يدك اليمامة اللازوردية التي تحتضن الجمرة، القارب الصغير الذي يتسلح بشراع النور، الهريرة المتنقلة بين الكتب والأوراق والتثاؤب والأقلام والنوم، الشمعة التي تسهر في ليل العاشق، القصيدة التي لم يكتبها أحد بعد، اللحن المكنون في قلب الحديقة، النشوة التي تتهدد العين، النطفة التي تقرأ كتاب الكينونة المكتملة، الورقة الرعوية التي تطير في القبلة، الرعشة التي يعرفها السر، الانتعاشة التي تتلبس الشجرة المعتكفة في عزلاتها. حدثني عن فاطمة وعن أخبارها، فقال: حملت بذاري إلى عينيك، وأنا الآن أتعرف عليك وأتعرفني، أتشممك كمولود حافل بالأماني، أتحسسك بأصابع عيني في المدى الطريد الغائر، في الشعاع القصي، في العيد البعيد أتلمسك رحلة ممسوسة بالزهرة سلالم إلى القلب الثمل. في فرح الأهوج المكين أنزع الريح من خاصرتي وأركب عنفوانا سماويا، في بطولة الفجة المهذارة أتسلق الجبل الذي لا يعصمني من الينبوع، الجبل الأخرق الذي سيقهقه في ذاكرتي المقبلة. كنت الجبل فشمخت غزالتك فوق ذراعي، كنت الوادي فاستلقت عشبة الخلود على ظلال منعرجي، كنت المصباح النائم فسحرني وهج طائرك الغريب، كنت العذاب فحملني الفرح إلى سريرك، كنت الانشراح المكنون فحملني أساك المسرنم إلى المعبد الجليل. تطلين أنت من أوج التعب فأخذك إلى شرفة الحنان، أتقاتل أنا في ساحة اليأس والرجاء فتذرفين كلمة غامضة تشحنني بما يشبه الأمل المتلفع بالحسرات. أقفز إليك كحصان هارب من العدم، حصان غارق وسباح، حصان يحمحم في رئتيه ويشتهي الغياب في لحن اللهب، حصان كأنه رحلة تخترق نفسها، حصان كأنه غبار وتلاش، كأنه إسفنجة تصد الريح بينما تحك الريح أنفها وتصادق لعابها الراعش بالشهقة، حصان يعرف القفزة العارية. هاربان كلانا ونتلاقى صدفة أمام الموجة، عاديان كلانا إلى المهب فألمس قدمك في الماء، جائعان كلانا فنطلب النهم ولو في الصين، متعبان كلانا فتحتضننا اللحظات المغرورة الواقفة على أصابعها في موقف الهذيان. حدثني عن فاطمة وأخبارها فقال: وجهك يدلني عليك، يدك تقودني إلى معبدك، عيناك تخفقان في قلبي فأسهر في ميناء الوجد منتظرا بريدك المرتاب، وحاذي خدك فتتخطفني العناصر الدفينة التي تبرق في الروح، ألمس أنفك فتهدل حمامة الغريب، أغمض عيني في شرفتك فينبثق لي نشيد سليمان يقول: من هذه الطالعة من البرية كأعمدة من دخان معطرة بالمر واللبان وبكل أذرة التاجر؟ صوتك صوتك يأتيني في البداية متلبسا النسغ، كتيما في الكبرياء الصمدية التي لا تتزحزح ولا تتحشرج، ثم في الرحلة الثانية ألمس إنبيقه الحبيب حيث تترجرج فيه كيمياء الحروف والعبارات الوسنانة، ثم في السماء السابعة يطير بأجنحة الحلم ويرتفع إلى مقام العلاء والتجلي مندلعا كشلال ومرتبكا كفتنة. هاربة مني إلي وأنت ويدك وعيناك وخدك وأنفك وشفتاك ووجهك وسواقيك وينابيعك ترسمني هاربا إليك، يتعلم العزف على الناي إلى جوار الوديان مشتعلا بالحنين ومتأوها بالمسافة، أشتاقك وأكلني من الشوق وأصرخ يا أنا حتى لا تخاف مني أعضائي ويتبذخ الليل محزوما في رئة جديدة لي، تنزل في عيني الغيرتين وأصابع الجافلة. عن فاطمة و

0: صالح العامري ومريم بنت عيسى البلوشية. عين أخرى.
1: عين أخرى.
2: إذاعة سلطنة عمان.
3: نؤمن بالفكرة
4: ونكتبها قصة ملهمة.
3: نرافق الأحلام
4: وننقل تحديات الأيام.
3: شباب مبدعون
4: يصنعون من الأفكار واقعا
3: في رحلة المثابرة والإبداع.
4: استطاعوا أن يرسموا رؤية واضحة
3: لمستقبلهم الريادي.
4: سنقترب من مسارات رحلتهم
3: لنستطيع أن نلهم المستمع
4: بالبحث عن الفرص
3: أينما وجدت. نستطيع.
4: نستطيع. في محطات يومية تكتب تفاصيلها تماضر بنت سالم الوهابية
3: وإخراج ولا بنت ناصر الحسنية. نستطيع.
4: بكم ومعهم
3: أن نبدأ التغيير الإيجابي
4: وقيادة المستقبل.
3: نستطيع.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتقدم بالشكر لإذاعة سلطنة عمان على هذه الدعوة الكريمة. معكم أحمد العريمي، مدرب وخبير في الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، وحبيت اليوم أشارككم عن رحلتي التدريبية وكيف بديت في هذا المجال، إيش هي التحديات اللي واجهتني، إيش هي الفرص المتاحة في هذا المجال، وأيضا كيف أن هذا المجال ممكن يكون باب خير حقيقة للكثير من الناس والمهتمين بمجال التدريب إن شاء الله. فبدت حقيقة رحلتي في التدريب أثناء قيامي بواجباتي في الوظيفة السابقة أو في أثناء أداء وظيفتي السابقة كمفتش أمن سيبراني في إحدى الجهات الحكومية. كطبيعة عملي كمفتش تتطلب مني أني أوجه الآخرين، أني أصحح الأخطاء، أني أعطي طرق لحل المشكلات. فطبيعة العمل هذه ساعدت كثير حقيقة. كان عندي الحظ، كانت لدي الفرصة أني أنا أستعين بعملي أو ببيئة العمل هذه في صقل مهاراتي التدريبية. فمن هناك بدت حقيقة هذه الرغبة وبدت حقيقة هذه الفرصة. وأيضا ساعدتني قصة إن أنا أو نقطة إن أنا كنت أدرس أساسا ماجستير في الأمن السيبراني، وهذه الدراسة كانت فيها أيضا جانب كبير من الذكاء الاصطناعي. فخلال دراستي قمت بإعداد رسالة الماجستير بالتركيز على كيف أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يستخدم كأداة لتعظيم الأثر السلبي من الهجمات السيبرانية. طبعا فاستغلت ديك الفرصة في دراسة جميع أدوات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي. وحقيقة كانت صدفة أن أثناء عملي لرسالة الماجستير تم إطلاق شات جي بي تي، وبديت أستعمله من بداية أول إصدار وبشكل يومي وبشكل جدا جدا معمق، لأن أنا كنت أعد رسالة كيف أن هذا الشيء ممكن يستخدم كأداة في تقوية الهجمات السيبرانية. فاستخدامي للأداة كان جدا مكثف يعني، وما اقتصر على شات جي بي تي، بل كنت أحاول أستخدم كل الأدوات اللي كانت ممكن تستعمل في الاحتيال، في تصميم المواقع الزائفة، في يعني أي طريقة كان ممكن يستخدم فيها الشخص الـ AI اللي يحدث هجمة سيبرانية. فتحصلت على كم كبير من المعلومات ومن المعارف المرتبطة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي أثناء أدائي هذه خلنا نقول رسالة الماجستير. ومن هنا قررت، قلت ليش ما أخذ هذه المعلومات، هذه المعارف، هذه الخبرات وأقوم بنقلها ومشاركتها مع زملائي في الدوام في العمل. فبدأت بالفعل بعمل دورات داخلية داخل المؤسسة، وساعات كنا نستدعي أيضا خلنا نقول موظفين من جهات أخرى للاستفادة. أيضا تكلمنا كيف ممكن نستخدم الـ AI في العصف الذهني، في صياغة الرسائل، في تحليل البيانات، في حل المشكلات، في مواجهة المشاكل والمعضلات التقنية في البرمجة. كل هذه أمور قمنا نستعملها مع بعض، والحمد لله كان الأثر جدا جدا طيب، وتلقيت تغذية راجعة جميلة ومفيدة جدا من الأخوة والأخوات الكرام. فحقيقة شفت أن المجال شدني، وشفت أن في عندي طاقة لتوصيل المعلومة وعندي حب لمشاركة المعرفة، فقلت حسيت أن هذا هو فعل مجالي، فدخلت في التدريب بشكل أكبر. قمت بعد ذلك طبعا دخول في الدورات خلينا نقول مجالسة المدربين الأكثر خبرة، وتمكنت لله الحمد من ذلك يعني بتدريب مؤسسات كبيرة في سلطنة عمان مثل عمان تل، وزارة الصحة، وزارة العمل، مديرية التربية والتعليم بمحافظة ظفار، مكتب محافظة ظفار، جامعة السلطان قابوس، والكثير من الجهات والمؤسسات الأخرى.
0: نستطيع نستطيع إطلالة يومية لأبرز مشاريع الشباب وريادة الأعمال. نستطيع.
5: في البداية قد يكون هذا المجال صعب الدخول إليه، لأنه لازم تثبت نفسك كمتحدث، كصاحب معرفة، صاحب معلومة، ولكن مع الوقت تتغلب على حاجز الخوف، مع الوقت تعرف كيف تتعامل مع المعاهد، تعرف كيف تتعامل مع المتدربين، تعرف كيف ممكن فعلا تعمل من التدريب مصدر رزق ومهنة تحبها فعلا، تذهب كل يوم تأدي المهنة وانت حابنها ومستمتع بها وتحس ان انت فعلا توصل فائدة. فأنا اليوم أشعر بحظ كبير اني مدرب في هذا المجال، وامتنان كبير للمتدربين اللي كانوا معي، لأن الاستفادة اللي استفدتها منهم هم كانت أكبر حتى بالنسبة لي أنا من وجهة نظري مما هم استفادوا مني. فحقا حقا مجال جدا مفيد، جدا جميل للأشخاص اللي عندها معرفة، عندها مجال معين، وأنا أشجع عليها جميع الناس. ومن وجهة نظري بالذات الناس اللي عندها مهارات تقنية، اللي عنده شيء يعرف أن الناس تريد تتعلمه، فقط طور منهجية لتوصيل هذه المعلومة، حطها في قالب جميل، خذ بعض الدورات مثل TOT، خذ جالس بعض المدربين المتمكنين، وحط لك خطة لتدريب الناس اللي معك. ممكن تبدأ بمؤسستك مثل ما أنا بديت، في على مستوى الدائرة، على مستوى القسم، درب الناس هناك، خذ ردات الفعل، خذ التغذية الراجعة، شوف إيش سويت من أغلاط، حسن، ومرة ثانية أعمل غيرها وغيرها وغيرها لما تتغلب على حاجز الخوف، ومن ثم اذهب إلى المؤسسات الأخرى. ممكن تبدأ بشكل تطوعي، وبعدين شوية شوية بيكون معك CV جميل، CV قوي، محتوى قوي، ممكن أنت تشاركه مثلا مع المعاهد، تروح للمعاهد تقول لهم هذه السيرة الذاتية معي، وإن شاء الله هم يقوموا بعدين بإعطائك العروض، وتمشي الأمور ويصبح إن شاء الله مصدر دخل ومهنة أنت فعلا عندك شغف فيها. ففي الختام أحب أتوجه بالشكر إلى أسرتي الكريمة، إلى الوالدة لتشجيعها.

0: اليوم بحث مرتبط 100% بمجال عملي وبشغفي، كيف ممكن نحقق التحول الرقمي عن طريق التدريب بالذكاء الاصطناعي. وطبعا هذا موضوع جدا مهم مرتبط برؤية عمان 2040، وشيء كل المؤسسات والأفاض تطمح إلى تحقيقه، وإن شاء الله ننتهي في النهاية ببحث مفيد للجميع. وما ننسى أيضا المعاهد اللي ساندتنا والأشخاص اللي ساندونا في بداياتنا، مثل المعهد العماني الوطني بالأخص الأستاذ حمود الشندودي، ومعهد M567 وبالأخص دكتور محمد السناني. وأشكركم على هذه الفرصة لمشاركة تجربتي، وأتمنى للجميع التوفيق والنجاح في هذا المجال أو في أي مجال آخر. مشكورين.
1: نستطيع
2: نستطيع
1: في محطات يومية تكتب تفاصيلها تماضر بنت سالم الوهابية،
2: وإخراج ولا بنت ناصر الحسنية. نستطيع
1: بكم ومعهم
2: أن نبدأ التغيير الإيجابي
1: وقيادة

0: ساعة سلطنة عمان في جوهر الأحداث الثقافية.
1: دعوة أيضا الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي.
0: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
2: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه.
0: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
3: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
0: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي،
4: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني ومختلف قطاعاته.
0: المشهد الثقافي نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8:00 مساء ويعاد الجمعة 1:00 ظهراً.

0: كشف الرقم.
1: زمان كان العلم يسكن في الكتب، وكانت التقنية حكراً على من درسها. أما اليوم فالعالم الرقمي دخل كل بيت وجلس في كل مكتب وسكن في جيب كل واحد منا، سواء كنت طبيب، معلم، تاجر، مهندس. التقنية باتت من شأنك، وعندنا في المستكشف الرقمي نؤمن أن الفهم الصحيح للتقنية ليس ترف بل ضرورة لك أنت قبل
0: غيرك.
1: تابعونا كل يوم سبت وعلى الهواء مباشرة في برنامج المستكشف الرقمي على إذاعة سلطنة عمان من 8 إلى 9 مساء.
0: المستكشف الرقمي
1: مع عبدالله البحران.
2: العمارة مثل أي شيء آخر، تتقدم مع البلد وتتخلف مع البلد.
3: رفعة الجادرجي
4: فن العمارة خلاه يسميه يفرق، لأنه للعمارة فن هو تمتع بالجميل.
3: معاذ الألوسي
5: التكوين العمراني المادي، هذه فراغات عاشوا فيها الناس وتبادلوا العلاقات الاجتماعية. كيف تبحث عن قصة مجتمع يتكون في هذه البيئة؟ وهذا لا تجده في المدن الحديثة.
3: راسم بدران
6: اللي يبنى ده اسمه مباني، بس مش كل ما اللي بيتبني هو عمارة.
3: شهيرة فهمي
7: الفضاء والتخطيط، الهندسة والاستدامة، من التراث إلى الحداثة وما بعدها.
8: هل نحتاج إلى حركة تصحيحية للعمارة اليوم؟
7: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في ربوع العمارة مع المهندس علي بن جعفر اللواتي والمخرج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة يبث أسبوعيا يوم الثلاثاء في 1 ظهرا على إذاعة سلطنة عمان.
9: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا حسابات إذاعة

في سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

فيقيا وزنجبار. الاستماع إلى برامجنا من الآن وحتى الساعة 8 صباحا بتوقيت مسقط على الموجة القصيرة وطولها 19 مترا بذبذبة مقدارها 15355 كيلو هيرتز.

0: السلام عليكم مستمعينا من إذاعة سلطنة عمان، وفيكم بعناوين الأخبار. جلالة السلطان المعظم يهنئ فخامة رئيس جمهورية ساحل العاج بمناسبة العيد الوطني لبلاده. سمو السيد بالعرب بن هيثم يرعى حفل تكريم الطلبة المجيدين في دبلوم التعليم العام بمحافظة مسقط. وزارة العمل تدشن منصة العمل المؤسسي لتنظيم فرص العمل المرتبطة بالمواسم والفعاليات وربط الباحثين عن عمل بالفرص المتاحة. التوقيع على اتفاقية تقديم الخدمات الاستشارية لمشروع مدينة الصناعات السمكية بمحافظة جنوب الشرقية. شركات التأمين المدرجة في بورصة مسقط تحقق أرباحا بأكثر من 11 مليون ريال عماني خلال النصف الأول من العام الجاري. عشرة القتلى والجرحى جراء هجمات للحوثيين على معسكرات حكومية في مأرب وحضرموت باليمن. شكرا لطيب الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان،
2: ستوديو 5.

0: برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس، ضيوف اقتربوا منا لامسوا مشاعرنا فأحببناهم، للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتف.

0: حلو يا قلبك
1: وخلي القلب يقول القلب رفقنا احنا ووحدة حال
0: حبيتك والشوق انقال وليلات الحلو يا قلبك
1: حبيتك والشوق انقال وليلات الحلو يا قلبك.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان. يا صباح الياسمين،
1: يا صباح الياسمين،
0: أسكنك أو تسكنيني، أنت يا شمس الحنين أو غروب صبحت وتوكلت، أنت فيها تسكنين. يا صباح الياسمين،
1: يا صباح الياسمين،
2: يا صباح الياسمين.
3: خذ من نسمة البرد الحياة واستعين برب قادر لك معين. خذ من نفحة العطر الخزامى مرتجى يرسمك قبلة محبة عالجبين. يا صباح الياسمين،
0: صباح الياسمين من الثامنة حتى العاشرة صباحا يومي الجمعة والسبت.

0: برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: يا حي السهل وبكم حي وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.
2: تعال تأمل المنظر رذاذي عطر الأشجار ونسمة باردة تعبر تخلي الصيف من كرار.
1: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
2: يا حي من جاب ظفار عاني
1: خريف ورذاذ. استمتع مع إذاعة الشباب.
3: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب،
2: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك، الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر إذاعة الشباب.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: يا صباح الياسمين،
2: يا صباح الياسمين،
1: أسكنك أو تسكنيني، أنت يا شمس الحنين أو قلوب صبحت وتوكلت، أنت فيها تسكنين. يا صباح الياسمين،
2: يا صباح الياسمين،
3: يا صباح الياسمين.
4: خذ من نسمة البرد الحياة واستعين برب قادر لك معين. خذ من نفحة العطر الخزامى مرتجاة يرسمك قبلة محبة عالجبين. يا صباح الياسمين،
1: صباح الياسمين من الثامنة حتى العاشرة صباحا يومي الجمعة والسبت.

0: Please join the train now, as it is ready to leave.
1: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شاي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.
2: تعال تأمل المنظر رذاذي عطر الأشجار ونسمة باردة تعبر تخلي الصيف من كرار.
1: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
2: يا حي من جاب عاني شي ثاني.
1: خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.
3: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة.
1: والمسلمين كبر
2: الله أكبر.
0: إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
1: وسود بحر طم وسود سالن عام وسود معروفين.
0: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين صباحكم أنتم. صباح الياسمين صباحكم أنتم.
3: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعينا الكرام، أسعد الله صباحكم بالمحبة والسلام، وأهلا وسهلا بكم عبر أثيركم إذاعة الشباب من سلطنة عمان. جعلكم الله من المطمئنة قلوبهم والمنشرحة صدورهم والمضاءة دروبهم والمجابة دعواتهم، ورزقكم ربي بطول العمر وصلاح العمل مع طيب المقام وحسن الختام. اللهم آمين يا رب العالمين. بهذه الصباحات الجميلة في يوم الجمعة، صبح عليكم بالخير والسعادة في صباح الياسمين. هذا المشوار الذي يمتد لمدة ساعتين من 8 إلى 10 صباحا معكم وبكم وفي دروبكم. نقول دروب السلامة لكل من يستمع إلينا الآن. السرعة القانونية، حزام الأمان، مسافة الأمان، ونترك هواتفنا على جنب ونقول الله يحفظكم إن شاء الله يا رب العالمين، وتوصلون بالسلامة لمبتغاكم ومشاويركم سالمين غانمين واصلين ورادين بالسلامة بإذن الله تعالى. يوم جميل وعطاء مستمر أكيد من أبناء هذا الوطن. نسأل الله لكم السلامة والأمن والأمان بإذن المولى عز وجل، والطمأنينة في قلوبكم الجميلة. إذن مشوارنا يمتد لمدة ساعتين، وهذه أجمل تحايا مني لكم. أخوكم عابدين البلوشي معكم في التقديم والتنفيذ في حلقة اليوم من صباح الياسمين.

0: صباح الياسمين، صباح الصحافة.
1: أسعد الله صباحكم بالخير والسعادة متابعينا لكانم الجمعة 23 من صفر 1448 هجرية الموافق 7 من أغسطس 2026 ميلادي. جلالة السلطان يهني رئيس جمهورية كوت ديفوار. عناوين جريدة عمان أبرزها: محافظة مسقط تحتفي بالمجيدين في الدبلوم العام، السيد بالعرب التعليم وبناء الإنسان يحظيان بعناية سامية لأثرهما في صناعة مستقبل الوطن. عمان تمثل آسيا في اجتماع البنك الدولي لسياسات النقل بإفريقيا. إنشاء مدينة للصناعات السمكية بجنوب الشرقية. التعامل مع السفينة الجانحة بجزر الحلانيات للحد من التأثيرات. إطلاق منصة العمل الموسمي لتنظيم الفرص وتعزيز مرونة السوق. أسياد للنقل البحري تعزز أسطولها بالناقلة مناح. والنفط يرتفع 3 دولارات مع دراسة إيران حظر مرور سفن أمريكا وإسرائيل عبر هرمز. السيد بالعرب يكرم المجيدين في دبلوم التعليم العام بمحافظة مسقط، سموه إلى الطلبة: كونوا كالمنارة تفيض نورا من المعرفة والعلم والأخلاق الحسنة والقيم الأصيلة. من أبرز العناوين أيضا في جريدة عمان: إدارة الجودة في خدمات الإسعاف وفق المعايير الدولية، الدفاع المدني تنظم لقاء تعريفيا بمشروع نبض. والنقل تفتتح مشروعين لرفع كفاءة الطرق بمحافظة الداخلية، هطول أمطار متفاوتة الغزارة على عدد من المحافظات. أما في الصفحة الثالثة من جريدة عمان: اختتام التصفيات الأولية لمسابقة السلطان قابوس للقرآن الكريم بالسيب، مؤشرات تعكس تحول الوعي المجتمعي إلى خطوات عملية داعمة، حياة بعد حياة تنطلق في محافظة ظفار لنشر ثقافة التبرع بالأعضاء. مبادرة وطنية لتعزيز الوقاية والكشف المبكر عن أمراض المرأة. والأحد القادم مؤتمر خليجي بصلالة يناقش تطوير الكوادر البشرية. ختام برنامج صيفي تعلم وابتكار لمدارس تعليمية ظفار. وبدأ فعاليات خريف المعرفة 2026 بولاية طاقة. ننتقل بكم إلى الملحق الاقتصادي، أبرز عناوينه: ضمن احتفال وزارة العمل بتكريم التميز والريادة، إطلاق منصة العمل الموسمي لتنظيم الفرص المرتبطة بالفعاليات. أسياد للنقل البحري تعزز أسطولها بناقلة المنتجات النفطية منح. والذهب يلامس ذروة 7 أسابيع مدعوما بتراجع الدولار. النفط يرتفع وسط حذر المستثمرين وترقب نتائج المحادثات بالشرق الأوسط. وتستهدف 30% من بحلول 2030 سلطنة عمان تواصل تقدمها في رفع مساهمة الطاقة النظيفة والمتجددة في مزيج إنتاج الكهرباء. وسارة تجربة سياحية متكاملة في موسم الخريف، وانخفاض منسوب الأنهار يهدد الإنتاج في قطاع الصناعات الكيماوية بألمانيا. نمو نشاط القطاع الخاص في منطقة اليورو بأعلى وتيرة منذ 8 أشهر، و 57 مليون ريال قيمة التداولات في الجلسة. مؤشر بورصة مسقط يرتفع 18 نقطة والقيمة السوقية عند 37.8 مليار ريال. إذن متابعينا، هذه كانت أبرز عناوين جريدة عمان لليوم. حفظ الله هذا الوطن وجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم وأبناء هذا الوطن الغالي على قلوبنا. عماننا الحبيبة، عمان السلام.

هذه عمان الشامخة دائما بأبنائها وحفظ مكتسبات هذا الوطن الغالي على قلوبنا. عمان الغالية دائما وأبدا. أسعد الله صباحكم بالخير وأهلا وسهلا بكم متابعينا في برنامجكم صباح الياسمين. صباح الياسمين والسعادة لكم جميعا. إذن أينما يصل هذا الأثير متابعينا دروب السلامة نقولها لكل من يستمع إلينا، وربي يحفظكم إن شاء الله يا رب العالمين ويسعدكم دائما وأبدا بعون الله تعالى. وكالعادة رسائلكم عبر الواتس أب 72442009 نقول حياكم الله معنا. هاي عمليات بحث. نروح للرسائل اللي وصلتنا. إذن أول الصباح على الواتس أب 72442009 من فايز العلوي: اجعل من نفسك قوة أو قدوة لذاتك قبل الآخرين. تعلم، فكر، اصنع شخصيتك الخاصة عن الآخرين. لا تدع أحدا يقرر بدلا عنك. اجعل لنفسك رأي، لا تكن تابعا ومقلدا لأحد. اجعل لك شخصيتك الخاصة، افعل ما تحبه. صباح الهمة والنشاط لأصحاب القمة الرائعون المبدعون المتميزون طاقم صباح الياسمين. فايز العلوي، أسعد الله صباحك بالخير. ورسالة من خالد العاصمي يقول: من حقك أن تغضب عندما تحصل على نهاية لا تستحقها. تأكد فقط أنك أن لا تستمد إحساسك بقيمتك من تلك القصص. لا تنتظر أن ينصفك أحد، لأن لكل نظرته الخاصة للأمور، وربما دفاعاته النفسية التي تجعله لا يستوعب أخطائه. لا تندم على ما قدمت بعد مدة، وعندما تهدأ مشاعرك ستتأمل القصة من بعيد وستحتفي بنفسك لأنك تصرفت وفقا لمبادئك وأصالتك. أدوات مثل الأنانية والجحود والهرب والقسوة والكذب وانتهاك المبادئ لن تتمنى استخدامها في حروبك حتى تفوز. خسارة بشرف أفضل الآلاف المرات من فوزك أو فوز لا يشبهك تماما. خالد العاصمي، تحياتنا لك، صباح الخير. رسالة ثانية أيضا متابعينا من سالم العاصمي. قلنا لكم سليمان يقوم عياله كلهم، يخليهم كل واحد يلا كتبوا رسالة لإذاعة الشباب. الله يسعدك يا سليمان العاصمي، صبحك الله بالخير. سالم يقول: لا يجب أن تترك مكانا لأن فيه شخص لا يحترمك. من لا يحترمك لا تراه، تبقى في المكان دون أن تراه، تلاطف الجميع دون أن تلاطفه، وتتعامل مع الجميع دون أن تتعامل معه. وهذا بالمناسبة ما يجعله يعيد حساباته ويحترمك رغما عنه. أما ترك المكان له فسيجعلك تترك أماكن عديدة بعد ذلك، لأنك في كل مكان وكل بيئة ستجد فيها شخصا واحدا على الأقل لا يقدم لك الاحترام الذي تستحقه. سالم العاصمي، صبحك الله بالنور والسعادة. نروح لرسالة سيف الهاشمي أبو سلطان من الكامل والوافي، يقول: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم أصبحنا من نعمة فمنك وحدك، فأتم اللهم نعمتك وعافيتك وسترك علي في الدين والدنيا والآخرة. اللهم آمين يا رب العالمين. أسعد الله صباحك بالخير سيف الهاشمي، صباح النور والسعادة لك ولكل المتابعين والمستمعين. أما رسالة فاطمة عيد خلفان المحروق يوم غيث، رسالة طويلة جدا ولكن تقول بمختصر: كم من إنسان ظننته قادرا وهو في الحقيقة يقاوم أياما ثقيلة بصمت، وكم من شخص اعتدت أن تطلب منه بينما كان يخفي ضائقته خلف ابتسامته حتى لا ينكسر أمامك. لذلك
قبل أن تعاتب من اعتذر، اسأل عن حاله، وقبل أن تفسر صمته على أنه تجاهل، تذكر أن الكرامة أحيانا تمنع أصحابها من الشكوى. فأكثر الناس عطاء ليسوا من يملكون الكثير، بل من يتمنون أن يعطوا ولا يستطيع. يعطوا ولا يستطيع. بالفعل أحيانا الإنسان يبغى يعطي لكن ترى ما يقدر، يعني عنده حد معين أو عنده أشياء معينة ما يقدر يتعداها، خاصة اللي يطلب ربما يعني أيا كان الطلب. ولكن أحيانا يعني ودك أنت يعني أنك تساعد وتحاول أنك تساعد بما تيسر، ولكن أحيانا هم بعد أنت تمر ترى بظروف ما تقدر تعدي هذه الظروف، ولكن الطرف الآخر ما يعرفها، أو الأكثر من الناس ما يعرفوا هذا الشيء. وكثير من الناس أيضا يعني بالمقابل كله ياخذ وما يعطي، ويجي يطلب مرة ثانية. ما يصير. العطاء دائما يكون متبادل، أخذ وعطى في هذه الدنيا. ما كله أنا أعطي أعطي أعطي وما أخذ، وما كله أنا أخذ أخذ أخذ وما أعطي أيضا. فدائما يكون العملية متبادلة على أساس تكون في استمرارية أيضا في هذا الموضوع، والطرف الآخر يحاول قدر المستطاع أن أيضا يقدر هذا الشيء. نسأل الله السلامة، وربما البعض يعني يفهم والبعض الآخر يقول لك لا والله ما. طيب خلنا نروح لفاصل كذا سريع ونعود لكم من جديد متابعينا، وناخذ اتصالاتكم إن شاء الله على 2-4-6-9-8-1-5-1. علي خاطر نجادي، رسالتك موجودة راح نقراها إن شاء الله تباعا، وأيضا سليمان العاصمي وأبو منصور البلوشي أجمل التحايا. صباح الخير سعيد الهشام.

0: صباح الخير والسعادة إن شاء الله يا رب العالمين لكم جميعا. إذا رجعنا لكم من جديد ونقول دروب السلامة لكل من يستمع إلينا في هذه الدقائق. نروح معاكم للاتصالات على 2-4-6-9-8-1-5-1. طبعا حاطين موضوع لحلقة اليوم بتفاصيلها راح نذكر الموضوع. موضوعنا اليوم ما عندي وقت يعني ربما هذه كلمة ولكن هل هي حقيقة أم عذر؟ كم مرة قلنا ما عندي وقت، وقت للرياضة، ما عندي وقت أقرأ، ما عندي وقت أجلس مع أهلي، وما عندي وقت حتى لنفسي، والأشهر ما عندي وقت حتى حك راسي. لكن هل فعلا لا نملك الوقت أم أن المشكلة أحيانا ليست في الوقت وإنما في أولوياتنا وكيف نوزع ساعات يومنا في زمن أصبح فيه الهاتف ربما يأخذ جزء كبير من يومنا والعمل ما ينتهي والمسؤوليات تزايد. أصبحنا نبحث عن ساعة إضافية في اليوم بينما ربما نملك الوقت لكننا لا نعرف أين يذهب. خلونا نسأل كذا، إيش الشيء اللي دائما تقول عنه ما عندي وقت؟ وهل تشعر أن العمل بالفعل يأخذ معظم يومك؟ وهل مواقع التواصل تسرق من وقتك أكثر مما تتوقع؟ وهل سبق أن أجلت شخصا أو شيء مهم بحجة انشغالك؟ ولو منحت ساعة إضافية كل يوم، منحت ساعة إضافية كل يوم، لمن أو ماذا ستمنحها؟ مستمعنا الكريم، هل فعلا ما عندنا وقت أم أن وقتنا موجود لكن أولوياتنا تتغير؟ نأخذ اتصالاتكم على 2-4-6-9-8-1-5-1 ورسائلكم عبر الواتساب 7-2-4-4-2-0-0-9 ونقول السلام عليكم.
1: عليكم السلام، عاملين
0: الوالد أبو قيصر؟ يا هلا وسهلا بيك.
1: جماعة طيبة
0: علينا وعليك إن شاء الله يا رب العالمين.
1: مسلمين إن شاء الله،
0: طمنا عليك، بشرنا عنك.
1: المعظم حفظ الله وأسرة المالكة،
0: اللهم آمين يا رب العالمين،
1: وعمان جميعا إن شاء الله صباحا ومساء ونسأل عن أخواننا عن أصدقائنا عن أحفادنا عن أولادنا ونسأل عنهم إن شاء الله بصحة وعافية ونسمع عنهم كذلك.
0: الله يعافيك ويحفظك ربي دائما وابدا بإذن الله. الحمد لله، نشكر الله.
1: الإسلام منكم منك زملائك نسمع عنهم خير إن شاء الله،
0: كلهم صحة وعافية الحمد لله.
1: ماشي حلو ماشي خبر
0: أبد من صوبك،
1: ماشي إلا الخير.
0: الله يدوم الخير علينا وعليك.
1: نحوصك نحوصك قهوة قهوة.
0: الله يسلمك إن شاء الله يا رب العالمين.
1: لخ القهوة ورطب إن شاء الله طبخ نيدي
0: بإذن الله تعالى.
1: كيف حالك؟
0: الحمد لله. الوالد أبو قيصر، تفضل الوالد أبو قيصر.
1: نعم، إنسان عليه هذا يسأل وهذا عن أخوانه وعن أخوته وعن هذا أصدقاه بالخير والصحة والعافية ويسأل عنهم عن زايد والناقص. عليه الإنسان على خلقه البشاشة والمودة بينهم.
0: نعم،
1: الدوم عليهم إن شاء الله بالأمن والأمان إن شاء الله.
0: دوم إن شاء الله يا رب العالمين.
1: نعم، كذلك نرسل تحية إلى شايب عبد الله بن علي فايز علي خاطر وحديد ما نسمع له صوته من زمان، عبد الرحمن والفقيرة بدر وأبو سلطان كل نسأل عنهم. نعم، ومحمد بن سلطان محمد الكامل الوافي
0: نوجه لهم تحية. نعم، جميع كل من يستمع إلينا،
1: رحبي ويعقوب السرابيق وقمعة كل من سألني أولاد قمعة إن شاء الله نسمع عنهم بخير وصحة كلنا إن شاء الله.
0: نعم،
1: والشيخ حمد إن شاء الله كذلك،
0: الله يحفظهم جميع إن شاء الله يا رب العالمين.
1: إن شاء الله نسمع بعضنا بعض في كل يوم إن شاء الله على صحة وعافية إن شاء الله.
0: الله يحفظك يا رب العالمين ويسعدك دائما وابدا
1: في حفظ الله
0: بإذن الله تعالى. شكرا شكرا لك الوالد أبو قيصر. من بعد مكالمته أكيد نأخذ الرسالة كذا على السريع. كانت رسالة علي خاطر نجاد يقول من فقه الحياة أن الأيام تقف عند أحد أن الأيام لا تقف عند أحد، من أدبرت عنه اليوم ستقبل عليه غدا، ومن صفت له الدنيا اليوم قد تتكدر عليه غدا. الزمان لا يثبت على حال، والدنيا دول، يوم تعتلي فيه المنصة ويوم تتعلم فيه الصبر. فلا تيأس إن تعثرت، ولا تغتر إن انتصرت، ولا تشمت إذا رأيت غيرك منكسرا، فكل حال إلى زوال. بالفعل صدقت يا علي خاطر نجاتي، لكن في اتصال لا أيضا، راحت المكالمة على 2-4-6-9-8-1-5-1. اتصالاتكم ونقول السلام عليكم، صبحك الله بالخير.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذي عابدين، وأسعد الله صباحك أستاذي الكريم وصباحك من يستمع إليكم.
0: صباح النور والسعادة دائما إن شاء الله يا رب العالمين لك يا علي أبو الفضل.
1: بارك الله فيك، حقيقة دائما كما أقول
0: فيك يا رب،
1: الاستماع إليكم دون الاتصال بكم والسلام عليكم أستاذي لا يكفي.
0: الله يسعدك،
1: وحقيقة أنا سعيد جدا، وأقول دائما يعني بادي ذي بدء أستاذ عابدين عاطر سلامي العاطر، وأجمل تحيات الزكية إليك يعني عابدين معد ومقدم هذا البرنامج، وأعتقد أيضا المخرج، وكذلك يعني المستمعين كافة والأصدقاء البرنامج خاصة. ضارعا إلى المولى جل قدرته أن يمد الجميع بوافر الصحة ودوام العافية، وأن يحفظ هذا البلد الغالي المعطاء دائما وأبدا.
0: اللهم آمين.
1: ورود التهاني وطيب الأماني أزفها إلى كل من احتفل أو سيحتفل إلى يعني بأية مناسبة غالية لديه. أستاذ عبدين حقيقة أنا حببت أن أسلم عليكم، فدائما أقول أنت وأصدقاء البرنامج كل من يستمع إلى هذا البرنامج الشائق الجميل يعني تستحقون كل احترام والتقدير.
0: الله.
1: باختصار أستاذ عبدين الوقت موجود، ووقت موجود باختصار لكي لا يطيل عليك، ولكن يحتاج الوقت يحتاج إلى تنظيم ولا أولويات، فمتى عرفنا أن نرتب هذا الوقت؟ فالوقت موجود، ومعظم أوقاتنا التي نقضيها يعني ما أقول الجميع، البعض يعني يقضي أوقاته في أمور حقيقة يعني صغيرة جدا ويهمل الأمور الكبيرة. أستاذ عبدين حقيقة باختصار جدا، أما يعني الوقت لو كان أتيح لي والوقت الذي أراه مناسب، والوقت الأغلى عندي هو الذي أجلس مع نفسي وأحاول أن أذكر الله وأقرأ شيء من كتاب الله العزيز، وأحفظ من القرآن الكريم، هذا أغلى وقت أتمنى. أستاذ عبدين لا أريد أن أطيل عليك، أكيد هناك الكثير من أصدقاء البرنامج وعذرنا على هذا يعني المشاركة المتواضعة جدا، وفي هذا الزمان سيد الكريم ما زلت أقول الزمن لو مال إلى جنبك قناك، يكتسيك العز في ثوب جميل، ولا أنقف وها عبدين ذا يعني شقاك، يستريك الكل مذموم ذليل، والقدر ما حط من يطلب رضاك، في الجبال الشم أدناها الضليل، والرجل لو زل فالرجال ذاك، يعتذر لو زل وامثاله قليل، فعلك المحمود يرفع مستواك، يشكرك مولاك خلاق قليل، قليل من الجلالة، لأن هنا عندنا بعض اللهجات في الباب ما يقول لك قليل أي قليل. وبارك الله فيك أستاذ عبدين، وأشكرك على هالتقديم والإخراج والعداد الرائع حقيقة يعني.
0: الله يسعدك.
1: وتحياتي إلى إلى إلى إلى العم أبو قيصر عزيز، وأيضا إلى الأخ الكريم أبو فيصل، نتمنى إن شاء الله نسمع صوته، وإلى الأخ العزيز صاحب البصيرة عبد الرحمن بن سليمان وعلى النقادي. سؤالي باختصار لأصدقاء البرنامج، هل هذه الكلمات الجميلة الطيبة التي يبعثون بها إلى البرنامج من كتاباتهم، أو أنه يقرأونها أو من مصادر أخرى؟ بارك الله فيك، بارك الله
0: يسعدك،
1: وكل عام والجميع بخير، وطاب يومكم وطاب يعني يوم كل من استمع إليكم، وعذرنا على الإطالة، شكرا سيدك.
0: وانت بصحة وسلامة، شكرا شكرا لك يا مال الكريم، لك يا رب العالمين علي أبو الفضل، ولكل مستمعينا في إذاعة الشباب. عندنا اتصال آخر أيضا على 2-4-6-9-8-1-5-1، وفي رسالة تقول اليوم استوت لي قصة كالعادة بعد صلاة الفجر أروح أعمل رياضة، كتبت رسالة للبرنامج، وبدل لا أرسلها لرقم البرنامج رسلتها لجروب الدوام. تعليقك يا عابدين عادي، الأمور طيبة بالعكس، يعني على الأقل تفاعلوا شوية، قروب الدوام مجموعة طيبة معك في أول الصباح، يعني رسمت الابتسامة في محياهم يا علي خاطر نجادي. ناخذ اتصال. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا عبدي؟
0: يا مرحبا وسهلا هالصوت.
1: يا مرحبا يا مرحبا مليون ترحيب.
0: حديد المطاعني.
1: أكيد أكيد شيخ.
0: يوه يا حديد، أنت وينك يا المطاعني يا حديد؟
1: الله
0: أنت وين مختفي؟ لا حس لا خبر.
1: لا والله موجود أشارك مرات عبدي أسمعكم والحمد لله. ونحن أسمع أبو قيصر وأسمع أبو الفافة وجزاكم الله الخير، مشكور على هذا الترحيب. يا
0: الله يسعدك يعطيك العافية، افتقدناك فترة طويلة ما سمعنا صوتك.
1: جزاك الله الخير، موجود. أنا ما أستغني عنكم أبدا يا عابدين، ما أستغني أبدا أبدا عنكم.
0: الله يسلمك يا رب العالمين.
1: كيف حالك أنت؟ كيف
0: والله أكون؟ الحمد لله بصحة وعافية. كيف أمورك أنت؟
1: أنا الحمد لله زين الحمد
0: دوم لله. إن شاء الله يا رب العالمين. ماشي علوم أخبار؟
1: ماشي علوم، ماشي أخبار أبدا. من صوبك شيخي؟
0: أبد ما خابرنا بشيء. كيف صور وضواحيها؟
1: ما يحتاج، زين الحمد لله.
0: الله يمدك بالصحة والعافية إن شاء الله يا رب العالمين.
1: رب العالمين.
0: أهم شيء تسمعنا في الإذاعة.
1: أكيد أكيد أسمعك.
0: الله يسعدك.
1: عبدين عدنان وعبدين وأحمد درويش والحمد لله رب والبنى. أقول لكم نسمعكم عبدي، أسمعكم أنا أسمعكم.
0: الله يحفظك يا رب.
1: جزاكم الله الخير، يعني ما مقصرين معانا الحمد لله. الحمد لله عبدين نسمعكم الحمد لله. الحمد لله.
0: الله يسعدك يعطيك العافية إن شاء الله يا رب العالمين.
1: هذا حبيت أسلم عليكم، أسلم على أبو قيصر، مشكور على السؤال. موجود أبو قيصر، كان قبل شوي يقول أنا حديد أسمع من زمان ما أتصل. أبو قيصر عزيز أنا موجود وأسمعكم الحمد لله. جزاكم الله وشكرا على هذا الاهتمام وعلى هذا السؤال الطيب الجميل، وأنتم كلكم جميلين أصلا.
0: الله يسعدك يعطيك العافية يا رب.
1: وأسلم بعد على الأخ العزيز الكريم اللي هو عمال العريني.
0: نعم
1: نعم، أبقى له تحية وأسلم عليه وأقول أنا بخير وعافية
0: بإذن الله تعالى. الله يمدك بالعافية إن شاء الله. شكرا شكرا
1: شكرا. وأنا طولت معاك شوية وحسن، جزاك الله بخير. وأنا موجود حبيبي موجود. شكرا على سؤالك، على كل شيء، كلكم جميعا.
0: الله يسلمك يا رب العالمين.
1: مع السلامة.
0: الله يسلمك، مع السلامة. إذن هذه مكالمة أيضا حديد المطاعني، نوجه له تحية. وفي رسالة أخرى وصلتنا عبر الواتساب من أبو أحمد الفزاري، يقول جمعة طيبة مباركة علينا وعليكم. عبارة ما عندي وقت هي غالبا عذر نفسي لا حقيقة مطلقة، فالجميع يمتلكون نفس الـ 24 ساعة يوميا، لكن الفارق الحقيقي يكمن في ترتيب الأولويات وإدارة الاهتمامات والقدرة على قول لا للمشتتات. وليست المشكلة في شح ساعات اليوم، بل في كيفية استهلاك هذا الوقت بالتحديد. تحياتنا لك يا أبو أحمد الفزاري. نروح لرسالة أخرى أيضا لي من، طبعا هذه الرسالة من قاعدة تربوية ثرية: من اعتاد الهروب من المشقة اليوم أصبح أضعف في تحملها غدا. في التربية لا تحرم طفلك من كل مشقة فتضعفه أمام الحياة، ولا تقدم له كل الحلول فتقتل قدرته على التفكير، ولا تعفه من المسؤوليات فتضعف جسده وشخصيته. وفي الزواج لا تهرب من النقاشات الصعبة فتتراكم المشكلات، ولا تتنازل دائما فتضعف روح المسؤولية، ولا تهمل الانضباط المالي فتجد الأسرة عاجزة أمام أزمات المستقبل. فالمشقة التي نتحملها اليوم قد تكون هي التي تصنع قدرتنا على مواجهة الغد. سليمان العاصمي، جمعة مباركة. مثل ما قال علي أبو الفضل، بروحك تكتب ولا تجيب من مصادر ثانية يا سليمان، هذا يعتمد عليك. على العموم تواصل ليستمر معكم متابعينا في برنامجكم صباح الياسمين وصباح السعادة الدائمة لكم جميعا إن شاء الله يا رب العالمين. رسالة من مهند السعدي أبو سيف، تحياتنا لك وصباح الخير والسعادة لك.

وصباح السعادة الدائمة لكم جميعا أينما يصل أثيركم إذاعة الشباب. وفي رسالة من أخوي أحمد الرحبي يقول: صباح الورد، جمعة مباركة علينا وعليكم إن شاء الله يا رب العالمين. الله يسعدك ودرب السلامة لك يا أخوي أحمد. واتصالاتكم على 2 4 6 9 8 1 5 1، أما الرسائل عبر الواتس أب 7 2 4 4 2 0 0 9. نقول حياكم الله معنا لكل صباح بداية جميلة، ربما كلمة ابتسامة وردة منشور، ابحثوا عن تلك البدايات ولا تحرموا أنفسكم جمال الصباح ومتعة الحياة. صباح السعادة لمن يصدقون في وعودهم، صباح الوفاء لمن يصونون العشرة، صباح الورد لمن هم نبض الورد وعطره، صباح الجمال لمن لا يكتمل نهارنا إلا بوجودهم. صباحات جميلة وراقية يملأها الحب والأمل والتفاؤل بالله. صباح النور والسعادة والهنا لقلوبكم. تحياتي لكم مهند السعدي أبو سيف، تحياتنا لك يا أبو سيف، أسعد الله صباحك بالخير والسعادة. على 2 4 6 9 8 1 5 1 اتصالاتكم، وأيضا الواتساب 7 2 4 4 2 0 0 9. في موضوع حلقتنا لليوم واللي نتكلم فيه ما عندي وقت، هذا هو موضوعنا: هل هي حقيقة أم عذر هذه الكلمة أو الجملة؟ كم مرة قلنا ما عندي وقت للرياضة، للقراءة، للجلوس مع الأهل أو حتى لنفسك؟ لكن هل فعلا نملك الوقت أم أن المشكلة أحيانا ليست في الوقت وإنما في أولوياتنا وكيف نوزعها أو نوزع ساعات يومنا؟ هذا في زمن أصبح فيه الهاتف أيضا ياخذ طبعا جزء كبير من يومنا، والعمل لا ينتهي والمسؤوليات تتزايد، أصبحنا نبحث عن ساعة إضافية في اليوم بينما ربما نملك الوقت لكننا لا نعرف أين يذهب هذا الوقت بالتحديد. اليوم نتساءل أيضا معكم متابعينا: ما الشيء الذي دائما تقول عنه ما عندي وقت؟ وهل تشعر أن العمل يأخذ معظم وقتك؟ وهل مواقع التواصل تسرق من وقتك أكثر مما تتوقع؟ وهل سبق أن أجلت شخصا أو شيئا مهما بحجة انشغالك لو منحت ساعة إضافية كل يوم؟ لمن أو ماذا ستمنحها مستمعنا الكريم؟ في رسالة من أخوي محمود الدهماني: يا هلا وسهلا بيك، يقول: عابدين، اهداء لبنتي عهد وفاطمة ورد بناتي وعبد الله ولدي، الله يحفظهم لك ان شاء الله يا رب العالمين يا اخوي عبد يا محمود، ويسعدكم دائما وابدا باذن الله تعالى، ودرب السلامة لك انت وعهد وفاطمة ورد وعبد الله أيضا، الله يحفظهم لك إن شاء الله، وأم عبد الله إذا تسمعنا بعد، ولك يا أبو عبد الله، الله يحفظكم إن شاء الله دائما وأبدا بإذن الله تعالى، ودروب السلامة لكم جميعا. ناخذ اتصال، السلام عليكم. راحت المكالمة على 2 4 6 9 8 1 5 1. مكالماتكم ورسائلكم عبر الواتساب على 7 2 4 4 2 0 0 9. تحية لي، الله يسعدك يا رب العالمين يا أخوي وليد، ودرب السلامة لي أخوي مرشد أيضا البوسعيدي. تحية لك أخوي حميد الحجري، الله يحفظك إن شاء الله، يومك سعيد. سالم الرواحي، صبحك الله بالنور. مازن المعمري، درب السلام إن شاء الله لك يا رب العالمين. وعبد المحسن المرهوبي أيضا، تحياتنا لك، صباح النور والسعادة الدائمة إن شاء الله لكم جميعا أينما يصل أثيركم إذاعة الشباب. خلونا نروح إذن كذا فاصل، ومن بعدها نعود نتواصل معاكم ونستكمل حلقة اليوم من برنامجكم صباح الياسمين عبر إذاعة الشباب. الواتساب 7 2 4 4 2 0 0 9، واتصالاتكم على 2 4 6 9 8 1 5 1.

0: التاسعة صباحا الساعة الآن في مركز الأخبار بإذاعة سلطنة عمان. عناوين الأخبار: سمو السيد بالعرب بن هيثم يرى حفل تكريم الطلبة المجيدين في دبلوم التعليم العام بمحافظة مسقط. التوقيع على اتفاقية تقديم الخدمات الاستشارية لمشروع مدينة الصناعات السمكية بمحافظة جنوب الشرقية. وزارة العمل تدشن منصة العمل المؤسسي لتنظيم فرص العمل المرتبطة بالمواسم والفعاليات وربط الباحثين عن عمل بالفرص المتاحة. شركات التأمين المدرجة في بورصة مسقط تحقق أرباحا بأكثر من 11 مليون ريال عمانية خلال النصف الأول من العام الجاري. وعشرة القتلى والجرحى جراء هجمات للحوثيين على معسكرات حكومية في مأرب وحضرموت باليمن. عناوين الأخبار قدمت لكم من إذاعة سلطنة عمان.
1: بداية ساعتنا الثانية متابعينا، إذن معكم في برنامج صباح الياسمين، نذهب معكم إلى حالة الطقس. حالة الجو غائم جزئيا إلى غائم على سواحل محافظة ظفار والجبال المجاورة لها، مع تساقط الرذاذ المتقطع وصحوب على بقية المحافظات، مع فرص تشكل السحب الركامية وهطول أمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا مصحوبة برياح هابطة نشطة على أجزاء من جبال الحجر خلال فترة الظهيرة والمساء، تمتد لتشمل المناطق الساحلية لبحر عمان، واحتمال تصاعد الغبار والأتربة على المناطق الصحراوية المكشوفة، وتشكل السحب المنخفضة آخر الليل والصباح الباكر على أجزاء من المناطق الساحلية من محافظتي جنوب الشرقية والوسطى. حركة الرياح تهب على سواحل بحر عمان، رياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة تكون متغيرة الاتجاه خفيفة ليلا، وتهب على معظم المحافظات، رياح جنوبية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة تكون نشطة على سواحل بحر العرب وعلى المناطق الصحراوية والمكشوفة. حالة البحر هائج الموج على سواحل بحر العرب، ويصل أقصى ارتفاع لها إلى 4 أمتار. هادئ الموج على سواحل بحر عمان، ويصل أقصى ارتفاع للموج إلى 1.25 متر. درجات الحرارة في خصب 41-36، صحار 42-33، نزوة 42-32، صور 37-31، وإبرة 42-30، هيمة 44-29، البريمي 46-24، جبل شمس 31-24، والدقم 44-24، وجبل سمحان 26-22. هذا والله أعلم. إذن صباح الخير والسعادة متابعينا لكم جميعا أينما يصل أثيركم إذاعة الشباب. ساعتنا الثانية وتواصل يستمر معكم إلى تمام العاشرة بإذن الله تعالى. هذه أجمل تحية مني لكم، أخوكم عابدين البلوشي معكم في التقديم والتنفيذ. رسائلكم عبر الواتساب 7244209، واتصالاتكم على 24-6981-51. نأخذها تباعا إن شاء الله بعد هذا الفاصل.

الله يمدكم بالصحة والسلامة. ونروح لأخبار الصحة ويقول لك مفاجأة علمية: علاج الكوليسترول يخلص الجسم من المواد السامة. علاج للكوليسترول لا يخلص الجسم من المواد السامة. لم يكن العلماء يتوقعون أن علاجا صمم لمواجهة اضطرابات الكوليسترول الشديد التي لا تستجيب للعلاجات التقليدية قد يحمل فائدة إضافية غير معروفة، إذ كشفت دراسة استكشافية أجرتها أحد الجامعات أن تقنية فصل مكونات الدم قد تساعد أيضا في إزالة بعض الملوثات البيئية المستمرة في الدم، بينما مركبات المواد الكيميائية الأبدية مع وجود مؤشرات أولية على تغيرات من جزيئات بلاستيكية قابلة للقياس داخل الدم وفق ما نشرته أحد المجلات. المفاجأة: داخل عينات الدم وجد الباحثون أن التقنية المستخدمة مع مرضى يعانون من ارتفاع شديد في الكوليسترول أدت إلى جانب خفض الدهون في الدم إلى تراجع مستويات مركبات تعرف باسم المواد الكيميائية الأبدية، وهي مواد يصعب تحللها وتبقى لفترات طويلة في البيئة والجسم. خلال الدراسة تابع الباحثون عينات دم المرضى قبل العلاج وبعدها، ولاحظوا أن التغيير لم يقتصر على مستويات الكوليسترول فقط، بل امتد إلى عدد من الملوثات البيئية التي لم تكن هدف العلاج الأساسي. شملت النتائج انخفاض في بعض مركبات PFAS وهي مواد تدخل في صناعة منتجات عديدة مثل الأقمشة المقاومة للماء والمواد غير اللاصقة والطلاءات الصناعية. لماذا حدث ذلك؟ يقول يرجح العلماء أن السبب يعود إلى أن بعض هذه الملوثات ترتبط بالدهون والبروتينات الموجودة في الدم، وبالتالي قد تخرج مع هذه المكونات عند إزالتها خلال علاج خفض الكوليسترول. كما لاحظ الباحثون مؤشرات أولية على تغيير مستويات بعض الجزيئات البلاستيكية الدقيقة في الدم، لكنهم أكدوا أن هذه النتائج لا تزال بحاجة إلى مزيد من الدراسات. رغم أهمية الاكتشاف، شدد الباحثون على أن النتائج لا تعني أن علاج الكوليسترول أصبح وسيلة معتمدة لتنظيف الجسم من السموم، إذ لا تزال الدراسات في المراحل الأولى ولم تثبت بعد ما إذا كان خفض هذه المواد الكيميائية يؤدي بالفعل إلى تحسن صحي مباشر لدى الأشخاص. يعني نرجع ونقول دامنا في دراسات كثيرة في مثل هذه المواضيع يا جماعة، حتى اللبس اللي نلبسه ترى لازم، يعني مو أي لبس تعال ولبسه وروح. في أحيانا اللبس صحيح أنه رخيص ولكن مضر لجسم الإنسان، وبعض اللبس صحيح أنه غالي ولكن أيضا يقيك دائما من أشياء كثيرة، خاصة لما يكون اللبس طبيعي 100% ويكون من القطن أو ما شابه ذلك. في أشياء كثيرة أحيانا نمارسها في حياتنا ولكن تكون هذه مضرة لنا، وفي أشياء نتجنبها وما شابه ذلك، ولكن نحن نتجنب مخاطر كثيرة في حياتنا لأجل صحتنا. نسأل الله الصحة والعافية لنا ولكم بإذن الله تعالى متابعينا ولكل من يستمع إلينا في هذه الدقائق. صبحكم الله بالخير والسعادة، ونقول لوين للي موجودين في محافظة ظفار، الله يحفظكم إن شاء الله يا رب العالمين.

0: الله يسعدكم ويسعد صباحكم بالخير والسعادة، ونقول دروب السلامة لكل من يستمع إلينا في هذه الدقائق. ربي يحفظكم وتستمتعوا بالأجواء الجميلة في محافظة ظفار بالتحديد، واللي متوجهين إلى محافظة ظفار نقول الله يحفظكم يا جماعة، ديروا بالكم، ديروا بالكم على نفسكم ومن معاكم في المركبة، الله يحفظكم وتوصلون بالسلامة إن شاء الله يا رب العالمين لمبتغاكم ومشاويركم بعون الله تعالى. متابعينا، الواحد يبغى يوصل من وقت ويبغى يستمتع بالأجواء الجميلة في محافظة ظفار، ولكن أيضا نقول السرعة القانونية، مسافة الأمان، حزام الأمان، وتوصلون بالسلام وأمان إن شاء الله يا رب العالمين. الله يحفظكم، استمتعوا بالأجواء ورسلوا لنا أيضا تفاصيل هذه الأجواء من خلال الواتساب طبعا على 7244-2009، واتصالاتكم على 2469-8151. ناخذ اتصال. سلام عليكم.
1: عليكم السلام أستاذ عبدين، كيف الحال؟
0: يا هلا وسهلا بيك أخوي عبد الرحمن، كيف الحال؟
1: بخير الحمد لله.
0: كيف الأمور؟ عساك بخير وعافية.
1: الله، عندما أسمع صوتك أحس بالفقر والاعتزاز.
0: دوم إن شاء الله يا رب العالمين، الله يمدك بالصحة والعافية وطولة العمر.
1: وكلماتك الثقافية التي صراحة تقرأها لنا دائما يعني.
0: الله يحفظك يا رب.
1: ومعلوماتك العلمية حقيقة.
0: الله
1: يسلمك. جزاك الله عنا خير الجزاء، بارك الله فيك.
0: الله يسلمك ويبارك فيك إن شاء الله يا رب العالمين.
1: وقبل أن نبدأ عن موضوعك أحس لأخيرا تحياتي الأخ علي العربي وللعم عزيز وخلفان العامري وعلي النجادي، بارك الله فيهم.
0: نعم.
1: الأخ علي العربي لم يشعرني بأني كفيف البصر، فجزاء الله عني خير الجزاء هذا الأستاذ الفاضل، بارك الله فيه.
0: الله يمدك بالعافية يا رب العالمين. أحيانا يعني تعمل قلوب وليس الأبصار والعيون.
1: لا، نحن لا نزكي أنفسنا ولا ونستفيد
0: يعني منك. ربك أحيانا يأخذ شيء ويعطيك شيء، فيا ما ناس يعني تشوف ولكن أيضا تلقاه تأخذ في قلوبها، وربما يعني ما تنظر للأشياء الزينة، تنظر للأشياء الشينة، ويا ما ناس أيضا ما ترى ولكن ترى بقلوبها الجميلة دائما الأشياء كلها جميلة وبتفاؤل في هذه الحياة.
1: الحمد لله يا أخي، بارك الله فيك أستاذ الفاضل، أنت كإعلامي تقدر كل الشباب، كل المواهب الذي يعني تستمع لها ونستفيد منك. نحن عندما أقول أنا كمستمع أقرأ الموضوع، أنا لا أقول أقرأ أستاذ عبدين وإنما أقرأ للمستمع، وإنما أستاذ عبدين هو الذي يقرأ لنا، هو الله. أحمد درويش وغيرهم من المذيعين.
0: الله يسعدك يا رب العالمين.
1: لا أريد أن أعطلك تقريبا 9:30 الحين، فأنت موضوعكم عن الوقت.
0: نعم،
1: الوقت صراحة لا يتعلى الإنسان بالوقت، الوقت هو الوقت، لكن على كيف يستغل الوقت. يقول الحسن البصري: ما من يوم ينشق في فجره إلا ينادي منادي: يا ابن آدم أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد، فتزود مني فإني إذا مضيت لنعود إلى يوم القيامة. فالإنسان لا يتعلى بالوقت، عليه أن ينتهز الوقت، عليه أن يستغل الوقت فيما يعوده بالنفع والفائدة، يذاكر لأبناء إذا كان لديه أبناء، يذهب إلى عمل يفيده، يتناقش مع أسرته فيما يفيدهم، يقرأ لهم كتب دينية، كتب علمية توعيهم، لا يترك مثلا لو كان الطفل عند الآيباد أو عند الهاتف، إنما الأب سيحتاج لابنه عندما يكبر. بروا أباكم بروا أبناءكم، وهل يبروا الذكاء الاصطناعي الأب؟ هل يبروا ابنه؟
0: نعم.
1: فأنت ولا الحمد لازم أنتوا الحمد دائما يعني توعونا هذه الكلمات، وهذه يعني المعين لعلكم نستفيد.
0: الله يسعدك.
1: بكوكب عمانيين إعلاميين خضرمي، بارك الله فيكم.
0: شكرا لك يا عبد الرحمن.
1: الله يعزك يا أخي.
0: وانت عزيز ان شاء الله. شكرا لك على هذه الكلمات الجميلة منك وعلى هذه المداخلة. ايضا مداخلة اخرى على 2-4-6-9-8-1-5-1 ناخذها ونقول السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عزيز كيف حالك؟ طيب
0: الله يسلمك، يعطيك العافية ان شاء الله يا رب العالمين.
2: يا مرحبا بك، عندك سعيد من عزيز الهشامي من الطوية من ولاية ولدي المعاول.
0: يا هلا وسهلا بيك عزيز، حياك الله.
2: الله يسلمك، مرحبا بك،
0: يسعدك ربي دائما وأبدا بإذن الله تعالى.
2: الله يحفظ هذا الوطن إن شاء الله من كل سوء ومكروه تحت قيادة سلطاننا الحكيم.
0: أمين يا
2: رب العالمين. سلطان هيثم، الله يعزه وينصره ويحفظه إن شاء الله.
0: آمين
2: لهذا الوطن العزيز.
0: آمين آمين يا رب. نعم. العالمين. تفضل. نعم. يا سعيد.
2: والوقت تتكلم اليوم عن الوقت.
0: نعم نتحدث. ما الشيء الذي دائما تقول عنه ما عندي وقت؟ وهل تشعر أن العمل بالفعل يأخذ معظم يومك؟ وهل مواقع التواصل ربما تسرق الوقت أكثر مما تتوقع؟ وربما البعض لما يقول ما عندي وقت أيضا للرياضة أو للقراءة أو الجلوس مع الأهل أو حتى لنفسه.
2: الحمد لله الوقت موجود. الوقت موجود
0: ولكن
2: مثل ما قلت انت ربما يكون على التواصل الاجتماعي هذا اللي هو الذي يشغلهم ويأخذ يعني جزء كبير من أوقاتهم.
0: نعم
2: نعم. والوقت طبعا هو أقسم بالله سبحانه وتعالى في سورة بأسمها سورة العصر يقول الله سبحانه وتعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وطبعا الوقت نعمة من الله وهو الوقت سريع يمر يعني الانقضاء.
0: نعم.
2: ما مضى منه لا يعود يعني. والوقت هو عمر الإنسان.
0: نعم.
2: عمر الإنسان هو الوقت يعني.
0: نعم.
2: ويقول الإمام ابن القيم إذا أراد الله بالعبد خيرا أعانه بالوقت وجعل وقته مساعدا له. نعم
0: نعم. وما أجمل كلماتك.
2: ويقول أيضا إضاعة الوقت أشد من الموت لأن إضاعة الوقت تقطعه عن الله وعن الدار الآخرة والموت تقطعه عن الدنيا وأهلها والدنيا من أولها إلى آخرها لا تساوي شيئا. ويقول أحدهم يقول والوقت أنفس ما عنيت بحفظه وأراه أسهل ما عليك يضيعه.
0: نعم
2: نعم
0: معاك يا سعيد.
2: نعم
0: شكرا لك. نعم. على هذه المداخلة.
2: وأحسنت وفي أمان الله يا عبدين. ومع السلامة.
0: بارك الله فيك يا سعيد. من بعد هذه المكالمة ناخذ رسائلكم عبر الواتساب 7244209. تحية صباحية لكم طاقم البرنامج جميع المستمعين والمتابعين والأصدقاء. تحية خاصة على من يحتفل هذا الأسبوع بأي مناسبة سعيدة برنامج بزواج أو عيد ميلاد أو مولود جديد أو نجاح جميعا. تحية خاصة للصديق المهلب الراشدي بمناسبة المولود الجديدة وتحية إلى محمد الراشدي بمناسبة المولود الجديد ونقول لهم ألف مبروك ومع فرحة الأهل والأصدقاء ونقول لهم ألف مبروك جميعا. تحياتي لكم ناصر الزيادي من وادي عندام بولاية المضيبي. تحياتنا لك يا ناصر. ورسالة أخرى من أحمد المزيدي أبو صهيب ومحمد يقول صباح الخير. صباح الخير لجميع المستمعين. صباح الخير عابدين. اللهم إنا نسألك نفسا مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك واجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية وأن ترزقنا من حيث لا نحتسب. صباح الخير. جمعة مباركة علينا وعليكم. اللهم آمين يا رب العالمين. رسائلكم عبر الواتساب 7244209 واتصالاتكم على 2469811. صباح الخير والبركات. أسعد الله صباحكم بكل خير. صباح القهوة العمانية التي تنتشر في أرجاء عمان. صباح السعادة لقلوبكم. اللهم صبحنا ببشائر خيركم ومدنا بوافر جودك واجعل لنا مع نسمات هذا الصباح رزقا وسعادة وعافية. أخوكم تميم فلاح علي المعمري. صبحك الله بالنور. ورسالة من أم ناصر الهادية تقول صباح الخير عابدين. أسعد الله صباحكم وجمعة مباركة علينا وعليكم وجميع المستمعين. صباح سعيد ودمتم بخير وسلام وعافية. اللهم آمين. أم السهيل تقول صباح نفحات إيمانية وجمعة مباركة للجميع. تحية مباركة مملوءة بالدعاء الطيب للجميع بأن تكونوا في أتم الصحة والعافية. نعم أتردد دائما بأن أريد أتصل بأحد أتراجع أقول بعدين أو فيما بعد أتصل. وكذلك أرسل الرسالة. أما التواصل بالإذاعة الأكثر استماعا سلطنة عمان مستحيل أتردد. تحياتنا لك يا أم سهيل على هذه الرسالة. شكرا لك. تحياتي لصديقي العزيز عبد الرحمن، وأقول له أنت مميز بحديثك وأخلاقك لإذاعة الشباب الفضل في معرفتك، وتحية موصولة لسعيد الهشامي، أبو قيصر، عبد الله المشرفي، ناصر الزيادي، وفايز العلوي، ويوسف الرديني، وعلي أبو الفضل، والأمجد، وجمع الندابي، ومرهف، وعواطف، من أخوكم علي خاطر النجادي. إذن تحياتنا لكم متابعينا، أو صباح الخير والسعادة نقولها لكل من يستمع إلينا في هذه الدقائق.

0: على سالفة يا بحر، أنا زعلان منك من حبيبي اللي كان بس يحس بضيقه يجيني والهان، صار يجيك والهان أنت. بالفعل أحيانا البحر حكاية مختلفة وعالم آخر من الجمال والعطاء.
1: الذكاء الاصطناعي،
0: إيش سالفة الذكاء الاصطناعي؟ يقول لك ميتا تعلن عن حادثة اختراق نفذه أحد نماذج الذكاء الاصطناعي. ويم أكثر المشاكل اللي بدأت تطلع في الآونة الأخيرة، والله التحديث الفلاني للإنستغرام في ثغرة فلانية يا جماعة سكروها. ودائما نشوف أنه ترى راح يتم استخدام صورك فيديوهاتك أيضا للذكاء الاصطناعي، ولا تستغرب اليوم لما تشوف فيديو أحد مسويه بالذكاء الاصطناعي يشبهك، فلان يشبهك ترى عادي، يعني ما شيء طبيعي. ليش؟ لأنك أنت جعلت هذه الخاصية أيضا موجودة بالحسابات التواصل الاجتماعي باستخدام أيضا الذكاء الاصطناعي لكل الصور، ولازم لأنك أنت سمحت له أيضا بدخول الاستوديو الخاص بك واستخدام جميع الصور الموجودة في هاتفك النقال، مش أيضا في السوشيال ميديا أو في مواقع التواصل الاجتماعي. على العموم يقول لك قالت شركة ميتا إن أحد نماذج الذكاء الاصطناعي استغل ثغرة أمنية للولوج إلى أنظمة حاسوبية تابعة للشركة خارجية بعدما أدى خطأ في الإعدادات لمنحه إمكانية الوصول إلى شبكة الإنترنت بدون قصد. وتشابه الواقعة وقائع مماثلة حدثت في يوليو الماضي، شملت نماذج ذكاء اصطناعي من شركتي اوبن اي وانثروبيك. وفي هذه الحالات تم منح النماذج خطأ إمكانية الدخول لشبكة الإنترنت من جانب نفس شريك الاختبار المستقل، ونفذت النماذج حين ذلك هجمات سيبرانية غير مقصودة خلال الاختبار. لم توضح ميتا أي شركة تم الولوج لنظامها، وجاء في البيان أنها عملت بالواقعة بعد أن أبلغها شريك الاختبار. وتأتي هذه الواقعة بعد ما دخل نموذج متقدم ولم يصدر بعد لشركة أوبن إي لأنظمة منظمة هيجينج فيس للذكاء الاصطناعي خلال الاختبار. هذا دفع أيضا الشركة لمراجعة اختباراتها لتكتشف حالات تمكن فيها نموذجها كلود من الهروب من بيئة الاختبار واختراق أنظمة أخرى، ولم تسبب أي من الحوادث ضرر، ولكنها فاقمت من المخاوف بشأن الاستخدام المحتمل للذكاء الاصطناعي في الهجمات السيبرانية. ديروا بالكم يا جماعة الخير، يعني أحيانا بعض الأخبار اللي تطلع ربما فيها نوع من البساطة، ولكن الواقع في مثل هذه الأخبار تراها كبيرة جدا، ولكن ربما الشركات ما توضح كل شيء. نرجع ونقول ترى في الأخير ذكاء اصطناعي، يعني ممكن يسوي لك أي شيء في حياتك وانت ما داري عنه. فدائما ديروا بالكم يا جماعة الخير في كل استخدام تستخدموه لأي برامج من الذكاء الاصطناعي، مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها من هذه المواقع. ديروا بالكم على نفسكم دائما في الاستوديو، دائما لما تكون في صور ما لها داعي تكون موجودة لا تحطوها، حاولوا انكم ما تحطوا أي شيء في استوديوهاتكم، بحيث ان إذا صار أي اختراق أيضا ما تنتشر وتروح هذه الصور للأماكن الثانية. على العموم تواصل يستمر معكم إلى تمام العاشرة في صباح الياسمين.

0: صباح الأعمال.
1: صباحكم الله بالخير والسعادة متابعينا. الرياضة ليست فقط منافسة على منصة التتويج، بل هي منظومة متكاملة من الانضباط والتركيز والدقة والقدرة على اتخاذ القرار في اللحظة المناسبة. ومنها من الرياضات التي تجمع بين المهارة والتركيز العالي تأتي رياضة الرماية، التي تشهد في سلطنة عمان حضورا متناميا من خلال البطولات والفعاليات التي تفتح المجال أمام الشباب والمهتمين بهذه الرياضة لتطوير مهاراتهم وخوض أجواء المنافسة. اليوم نسلط الضوء على نادي عمان للرماية وما يقدمها أيضا من جهود في تنظيم البطولات ودعم ممارسي هذه الرياضة، خصوصا مع ختام موسم النادي لعام 2026 وما يصاحبه من منافسات ومشاركة مختلفة الفئات. يسعدنا أن نرحب بضيفنا الأستاذ محمد بن سالم المعمري، مدير الشؤون الإدارية بنادي عمان للرماية. أسعد الله صباحك بالخير أستاذ محمد.
2: يا مرحبتين، يا أهلا وسهلا أستاذ عبدين، شرفت فيك يعني وجودي معاكم شرف.
1: الله يسعدك يعطيك العافية. بداية كذا نود أن نعرف للمستمع الكريم أكثر عن نادي عمان للرماية، ما الدور الذي يقوم به النادي في نشر وتطوير أيضا رياضة الرماية في سلطنة عمان وأبرز أهدافه؟
2: أستاذ عبدين، نادي عمان للرماية هو واجهة عمانية رياضية سياحية متخصصة طبعا هذه الرياضة. هي المنشأة الأولى في سلطنة عمان من نوعها، فيها في مجال رماية متخصصة أو في مجال إطلاق الحي أو الرصاص الحي. طبعا احنا معنا عدة يعني ميادين، طبعا ميادين متكاملة من معدات بالأمن والسلامة كلها مزودة. الشيء الجميل أن هذه الرياضة غير موجودة في يعني في سلطنة عمان، وخصيصا يعني نوعية الأسلحة والذخائر الموجودة في سلطنة عمان يعني ما موجودة في أي مكان آخر. طبعا النادي تم تأسيسه أو تم افتتاحه عام 2025. طبعا الآن نكمل العام الثاني أو العام نعم العام الثاني في مسيرتنا. يعني نحن نحاول قدر المستطاع نعمل فعاليات ومناسبات ورياضات خاصة بالرماية في جميع أنواع الأسلحة المختلفة، سواء كان البنادق بأنواعهم والمسدسات بأنواعهم، وطبعا معنا النوع الفريق النوع اللي هو الشوزن، وطبعا هذا متخصص. وبما أننا نحن نادي عمان للرماية نادي مغلق كامل بأحدث المعدات على مستوى العالم وفريد من نوعه على مستوى المنطقة. طبعا هذه المسابقات اللي نعملها في نادي عمان للرماية هي مسابقات تحفيزية تشجيعية، يعني تحاول تستقطب جميع الشرائح الموجودة في سلطنة عمان من الفئات طبعا الشباب اللي أعلى من 16 سنة، سواء كان رجال أو نساء طبعا، أو حتى الآن احنا دخلنا في موضوع ذوي الإعاقة، نحاول نقدر المستطاع أيضا نجد لهم مثل ما تقول بعض البطولات في هذا النادي. وأيضا نحن أيضا دخلنا في مجال الأقل من 16 سنة، يعني تدريب النشأ طبعا الأشخاص الناشئين والشباب اللي أعمارهم الأقل من 16 سنة، طبعا هذا تأهيل. ومن السمة العماني أيضا أستاذ عبدين ان نحن نكون او نادي عمان للرمايه يكون في مجال السمت العماني والتقاليد العمانيه التي يعني يحظى بها الرجل العماني او المواطن العماني بشكل عام. وبهذا الشيء نحن نقدر يعني مثل ما تقول نحاول تدريب الأشخاص هذه في كل هذه المجال الرمايات.
1: نعم، اليوم رياضة الرماية ربما تحتاج إلى تركيز وانضباط ودقة عالية. المهارات اللي يكتسبها الشباب أيضا من ممارسة هذه الرياضة، هل ترون أنها تسهم في بناء شخصية الرياضي خارج ميادين المنافسة أيضا مثل ما ذكرت بهذه التفاصيل أستاذ محمد؟
2: نعم، طبعا أكيد كما يقيل علموا أولادكم الرماية والسباحة وركوب الخيل. طبعا لما اختصت الرماية بهذا الشيء لتكوين الشخصية، شخصية الإنسان أصلا بشكل عام، تعلمها كيفية ضبط النفس، تعلمها كيفية الهدوء، كيفية الاتزان، كيفية تحديد الهدف، كيفية وجود شخصية متزنة قادرة على أنها تتخذ القرار، لأن أصلا الرماية هي قرار واتخاذ قرار وتصويب جهة هدف. تعلم كيفية التخطيط، كيفية أنه هو يقدر يصل إلى هدفه. فهذه هي مجالات الرماية اللي أنا أمكن حتى أتكلمت عنها الحين بشكل مبسط، إلا أن الرماية بشكل عام هي علم يحتاج أن يتم تدريسه وتدريبه وتأهيله للجميع الأشخاص. اللي أنا أعتقد أن علم الرماية هو يجب أن يدخل في مجال السياسات والاقتصاد يعني والاستراتيجيات للأشخاص الاستراتيجيين لتحديد منظومات كبيرة في مجالات مختلفة.
1: نعم. طبعا نعم، وهذه لها أهمية أيضا مثل ما ذكرت بهذه التفاصيل أستاذ محمد. مع ختام أيضا خلنا نقول البطولة أيضا حفل ختام كأس نادي عمان للرماية 2026، اليوم أيضا كيف تصفون الموسم من حيث البطولات والمنافسات ومستوى المشاركة والإقبال على رياضة الرماية؟
2: طبعا نحن في نادي عمان او نحن في نادي عمان للرمايه، ومن سياسات الاداره العليا واستراتيجياتها ان بوجود هذا النادي يجب ان يكون هناك يعني متنفس او فعاليات يعني تنافسيه، يعني مثل ما تقول تغطي شغف الاشخاص، شغف المواطنين، شغف غير المواطنين ايضا المقيمين. تم يعني يوم روزنامة نادي عمان للرماية وجود مجموعة من الفعاليات والبطولات. وطبعا نحن الحمد لله رب العالمين منذ إنشاء نادي عمان للرماية تم عمل جميع الفعاليات الموجودة، إلا أن نادي عمان للرماية خصص هذا كأس نادي عمان للرماية لعام 2026 من البطولات والفعاليات الأساسية في يعني في روزنامة نادي عمان للرماية. والحمد لله رب العالمين يعني من الشيء الجميل ان هذه استمرت شهر كامل من تاريخ 4/7 حتى اليوم.
1: نعم.
2: فالحمد لله رب العالمين يعني وجدت يعني صدى كبير، وجود عدد مشاركين هائلين حقيقه في جميع البطولات، بما انها هي يعني شملت على 4 مسابقات اللي هي مسابقه الشوزن والسكتون والمسدس والبندقية.
1: نعم.
2: وطبعا الحمد لله رب العالمين مشاركين حتى من خارج السلطنة يعني شاركوا في هذه المسابقات وهذه البطولات يعني.
1: نعم اليوم نعم تفضل.
2: نحن نرى أن هذه كأس نادي عمان للرماية هو طبعا كان برعاية أو ما زال برعاية بنك أو رعاية صحار الدولي. طبعا نحن نشيد ونشكر بنك صحار الدولي وبعض المشاركين في أو الرعاة المشاركين في هذه البطولة.
1: نعم.
2: طبعا احنا في نادي عمان للرماية يعني كل اهتمامنا وختام هذه البطولة إن شاء الله بتكون يوم الثلاثاء القادم بزخم وبحضور سعادة ملهم القرف نائب رئيس جهاز الاستثمار، ونحن يعني نشكره ونوجه له جزيل الشكر يعني.
1: نعم، في ختام حديثنا أيضا معك ومن خلالك أستاذ محمد، الرسالة اللي توجهونها للشباب العماني اللي لديه اهتمام برياضة الرماية لكنه لم يخض التجربة بعد، وكيف يمكن للراغبين أيضا في ممارسة هذه الرياضة أو تطوير مستواهم أن يبدأوا من خلال النادي؟
2: طبعا رياضة الرماية مثل ما تكلمت سابقا أن هي تم ذكرها، وأيضا بعدنا أقول أن هي كما قال مولانا جلالة السلطان حفظه الله وأبقاه المعظم أن هي من السمت العماني ومن التقاليد العمانية التي يجب أو من الموروث العماني اللي يجب أن نحن نهتم فيه، يجب أن نحن نبادر في صقل مواهبنا، وعلى أولياء الأمور أيضا أن يعني يشجعوا ويدعموا الأبناء أو أبنائهم يعني لتجربة هذه الرماية. نحن في نادي عمان للرماية يعني يوجد لدينا كثير مدربين متخصصين جاهزين لتدريب هؤلاء النشأ وتهيئتهم تهيئة كاملة. نادي عمان للرماية نادي متكامل به جميع معايير الأمن والسلامة. ندعو جميع الأشخاص بما أن هذه المهارة أصلا مهارة يجب أن تكتسب، يجب أن يعني أن نشجع عليها أبنائنا يعني لتعزيز الاتزان والانضباط وجعل الأشخاص يستطيعوا أن يتحديد الأهداف. أصلا الرماية بدون يعني تحديد هدف يعني هي أصلا شغف، أنك تحدد هدفك وتنافس نفسك وتنافس الآخرين يعني.
1: نعم، وما أجمل حديثك أستاذ محمد. لو أردنا

0: فحقيقة فرصة لينا أن أنا أتكلم معاكم في منبركم، وأدعو الجميع من هذا المنبر للحضور هذا الختام، هذا ختام كأس نادي عمان للرماية يوم الثلاثاء مساء، يعني الساعة 7.
1: بإذن الله.
0: فأتمنى الحضور لمشاهدة يعني تتويج الأشخاص، تتويج الفائزين بهذه المناسبة.
1: بإذن الله تعالى. شكرا، شكرا لك أستاذ محمد،
0: أحسنت أحسنت.
1: شكرا لك في أمان الكريم. إذا كان معنا متابعينا الأستاذ محمد بن سالم المعمري مدير الشؤون الإدارية بنادي عمان للرماية، وكل التوفيق إن شاء الله لشبابنا أيضا المشاركين في هذه المسابقة بالتحديد. احنا متابعينا متواصلين معاكم في برنامجكم صباح الياسمين في دقائقنا الأخيرة. نروح لأغنية من الأغاني الجميلة اللي عملت مؤخرا ترند، أرفق بحالي لمؤيد حبراس، نعود لكم من جديد.

إذن وصلنا إلى دقائقنا الأخيرة من برنامجكم متابعينا صباح الياسمين. في الختام مع الوقت قلت تزداد ذائقتك لكل شيء حولك، لم تعد تقبل إلا بما يستحق وقتك. لا مجال للتنازلات والضغط المستمر على مشاعرك من أجل الآخرين. تختار قلة من الأصدقاء بمعايير أكثر نبلا، تقتني كتبا وتشاهد برامجا أو أفلاما تستحق وقتك وترضي مخيلتك، حتى تغذيتك وطريقة لباسك لها ذائقة مختلفة. علي خاطر النجادي يسعد الله صباحك بالخير والسعادة. وأيضا محمد البادي يقول صباحكم خير، إجازة ملؤها بفعاليات ممتعة بين الأهل والأصدقاء الرائعين، وأرفق بحالي يا ظبي النجود قد ذاب قلبي من سهام العيون. تحياتي لك يا عبدين ولطاقم البرنامج، الله يسعدك ويسعد صباحك بالخير. فايز العلوي في نهاية أيضا حلقتنا لليوم يقول تحية تقدير واحترام لك يا عبدين، شكرا لك على هذا الكلام الجميل يا أخي فايز العلوي، الله يسعدك بارك الله فيك أنت ومن معك بإذن الله. ولكل المستمعين اللي يستمعوا إلينا في هذه الدقائق نقول الله يحفظكم إن شاء الله يا رب العالمين، ويسعدكم دائما وأبدا بإذن الله. ودروب السلامة لكل من يستمع إلينا، احنا كنا معاكم ساعتين في برنامجكم صباح الياسمين إلى تمام العاشرة، خلاص وصلنا إلى الختام. تقبلوا أجمل تحية مني لكم، أخوكم عابدين البلوشي، كنت معاكم في التقديم والتنفيذ لحلقة اليوم من برنامجكم صباح الياسمين. الله يحفظكم يا رب العالمين، ودروب السلامة لكم جميعا، ونشوفكم على خير، الله يحفظكم إن شاء الله يا رب، في أمان الكريم.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب
1: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شايتاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.
2: تعال تأمل المنظر رذاذي عطر الأشجار ونسمة باردة تعبر تخلي الصيف من كرار.
1: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
2: يا حي من جا ظفار عاني
1: خريف ورذاذ. استمتع مع إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: سينما ومسرح، طرح فني إذاعي يقترب إلى قصص الأفلام والمسرحيات.
2: بعد 14 سنة خدمة في ثانوي بتقول لي
1: نأخذكم إلى عالم الفن والأفلام، إلى زوايا خشبة المسرح. نطلعكم على عروض الأفلام الأسبوعية في صالات السينما وعروض المسرحيات المختلفة. نسرد لكم أخبار المهرجانات والفعاليات. نلتقي بالمؤلفين والفنانين والمخرجين وعشاق الفن السابع وأبو الفنون. أكشن. برنامج سينما ومسرح يأتيكم كل جمعة من 5 وحتى 7 مساء على إذاعة الشباب مع جنان آل عيسى.

برنامج بفضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان. تفسير القرآن الكريم. تفسير القرآن الكريم لسماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة. تنفيذ مالك بن زاهر الحسني.
1: أيها الإخوة المستمعون الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حلقتنا لهذا اليوم سنواصل ما بدأنا من تفسير الآية 259 من سورة البقرة، فإلى التفسير.
2: تحدث المفسرون في تعلق المئة بالإماتة، مع أن الإماتة إنما تكون في لحظة واحدة، فمنهم من رأى أن الكلام فيه تضمين، أي فأماته الله سبحانه وتعالى وألبسه 100 عام. ضمن لفظ الإماتة معنى الإلباس، أو أن الكلام جاء به هكذا، فأماته الله 100 عام بمعنى ألبسه الله تبارك وتعالى ميتا 100 عام. ومنهم من قدر محذوفا وألبسه 100 عام، ورأى قطب الأئمة رحمه الله تعالى في هيميان أن ذلك إنما هو بالنظر إلى معنى الفعل اللازم غير المعدى، فإن الفعل اللازم غير المعدى يتعدى إلى الظرف بمثل هذه الطريقة، فيقال مات فلان دهرا طويلا إلى أن بعثه الله، فكأنما لم يلتفت إلى التعلية التي حصلت بالهمزة الداخلة على الفعل، وإنما نظر إلى المعنى الذي يدل عليه لازمه. وقد انتقد الإمام محمد عبده المفسرين الذين قدروا ما قدروا هنا، وذكر بأنهم عزب عن أذهانهم أن هنالك موتا يكون بمجرد فقدان الإدراك والحس والحركة، مع بقاء البنية كما هي من غير تغير. ومثل هذا وقع لأصحاب الكهف، وقد عبر الله سبحانه وتعالى عنه بالضرب على الآذان. ومثل هذا الموت لا يستغرب فيه أن يعبر عنه بمثل هذا التعبير، وهو نفسه الذي وقع بالرجل. وأتبع ذلك تلميذه السيد محمد رشيد رضا بأن التعبير عنه بالضرب على الآذان إنما هو لأن الإنسان عندما ينام أو عندما يأتيه الموت يكون سمعه آخر ما يفقده من حواس. ثم أتبع ذلك ذكرى عدد من القصص التي أوردتها الصحف أو التي ذكرت في التقاويم، ومن ذلك أنه ذكر أن سائلاً وجه سؤالاً إلى مجلة المقتطف بأنه وجد في تقويم أن امرأة نامت لمدة 5500 يوم مستمرة من غير أن تستيقظ، فهل يمكن أن يكون ذلك صحيح؟ ومعنى ذلك أنها نامت أكثر من 15 عاماً ولم تستيقظ من نومتها تلك. ثم أتبع ذلك بأن المجلة أجابت بأنهم شاهدوا شاباً نام لمدة شهر من الزمن، وكذلك قالوا بأنهم سمعوا عن أناس أنهم ناموا لفترة طويلة، ولكن أطول هذه الفترات 4 أشهر ونصف. وأتبع ذلك بأنهم استبعدوه لأنه لم يكن مألوفا عندهم. وإلا فالذي يحفظ الإنسان وحياته في خلال 4 أشهر ونصف وخلال شهر وهو في حالة غيبوبة مستمرة قادر على أن يحفظ له حياته 15 عاماً أو 100 عام. وفي هذا كله محاولة لتقريب هذه القصة إلى ما هو مستساغ في أفهام الناس، ولكن علينا أن ندرك أن القصة خرجت مخرج خرق العادات، فهي ليست كسائر القصص. وحسبنا أن الله تبارك وتعالى أرى هذا الرجل العظام كيف ينشزها ثم يكسوها لحما، والله سبحانه وتعالى هو على كل شيء قدير، فلا يعجزه شيء في السماوات والأرض، ولئن كان سن سننا وأوجد نواميس فإنه قادر على خرق هذه النواميس وتبديل هذه السنن متى أراد. وفي القرآن نفسه ما يدلنا على أنه سبحانه وتعالى آتى بعض عباده ما آتاهم من القدرة، فقد آتى المسيح عليه السلام قدرة على إحياء الموتى كما آتاه قدرة على إبراء الأكمة والأبرص. ولئن كان ذلك في عبد من عباد الله سبحانه وتعالى يؤتيه الله تبارك وتعالى من أجل أن تقوم الحجة على عباده ومن أجل أن يكون فعله معجزة يتحدى بها خصومة وخصوم دعوته، فإنه سبحانه وهو المدبر لهذا الوجود قادر على أن يفعل ذلك من دون أن يكون هنالك أحد من خلقه سبباً لذلك، قادر على فعل مثل هذا الأمر وما هو أعظم منه بدون سبب. فهو الذي أخرج هذا الكون بأسره من العدم إلى الوجود، وهو الذي يعيده مرة أخرى كما يشاء سبحانه. ونحن نؤمن بأن هذه الإماتة كانت إماتة حقيقية، فإن الإماتة عندما تذكر إنما يراد بها حقيقة إيقاع الموت بالشخص الذي أميت، وإيقاع الموت إنما يكون بنزع الروح التي هي سر الله تبارك وتعالى الذي يترتب عليه وجود الحياة في الجسم بعد أن كان مثل الجماد. فالإماتة إذن إماتة حقيقية أراد الله سبحانه وتعالى بها أن يبين لهذا الإنسان عظم قدرته وآثارها في هذا الكون، ليستقر إيمانه وليعلم أن عود الحياة إلى تلك القرية أمر غير بعيد. على أنه ذكر معظم المفسرين أن الله سبحانه وتعالى أعاد هذه الحياة إلى القرية بعد ذلك، فعادت كما كانت، كما سنتعرض له بشيء من النقد أي لكلامهم، بمشيئة الله سبحانه. فأماته الله 100 عام ثم بعثه، لم يقل ثم أحياه وإنما قال ثم بعثه، من أجل الدلالة على سرعة الأمر، بحيث كان بمثابة المتمدد على الأرض ثم جاءه ما يبعثه من هذه الأرض بعد استقراره عليها، كما تنبعث الناقة بعد أن تبرك على الأرض. ثم بعثه، قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم. القائل كم لبثت هو الله سبحانه، وقد أخبرنا أنه قال له هذا القول، فعلينا أن نسلم لذلك، فإن ضمير قال إنما يرجع إليه عز وجل، يرجع إلى اسم الجلال في قوله فأماته الله 100 عام ثم بعثه، فلا يخرج هذا الضمير عن هذا السياق. وإن قال من قال من المفسرين بأن القائل له ذلك هو جبريل أو غيره من الملائكة، ومنهم من قال قال له نبي من الأنبياء، قال له ذلك نبي من أنبياء زمانه، ومنهم من قال بأن قائل ذلك رجل من مؤمني زمانه شاهد هذه القصة وحضرها عندما وقعت، وقد أمد الله في عمره حتى شاهد عودة الحياة إلى هذا الذي أميت، ومنهم من قال بأنه سمع هاتفاً يقول له ذلك، وهذا كله ليس عليه من دليل، وإنما القائل هو الله سبحانه وتعالى. أما كيف وصل هذا القوم إلى هذا الذي أميت ثم بعث، ذلك أمر نعجز عن تحديده، لأن الله سبحانه وتعالى لم يخبرنا به، فيحتمل أن الله سبحانه خاطبه بذلك من وراء حجاب، ويحتمل غير ذلك من الاحتمالات، وعلينا أن نسلم أن القائل هو الله سبحانه. ومما يؤيد تأييدا بينا أن القائل هو سبحانه ما جاء إثر ذلك من ذكر أمور لا يمكن إسنادها إلا إلى الله عز وجل، كقوله سبحانه ولنجعلك آية للناس، فإنه لا يمكن أن يكون الذي جعله آية للناس هو غيره سبحانه. وكذلك ما تبع ذلك من قوله وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما، فإن الذي ينشز العظام ويكسوها لحما إنما هو الله عز وجل. قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم. قال بل لبثت 100 عام، أي كم بقيت على تلك الحالة التي كنت عليها من الموت الذي يستلزم فقدان الإدراك وعدم الإحساس بما يجري، ولربما ترتب عليه انحلال البنية، فأجاب بأنه لبث يوما أو بعض يوم. روي عن قتادة وابن جريج والربيع أن الرجل أميت في وقت الضحى وعادت إليه الحياة بعد 100 عام قبيل غروب الشمس، فعندما سئل قال لبثت يوما ظنا منه أن الشمس قد غابت، فلما رآها على الحيطان استدرك وقال أو بعض يوم. وهذا كلام كما قال أبو السعود هو بمنأى عن التحقيق، فإنه ليس من التحقيق في شيء، وإنما قال يوما أو بعض يوم نظرا إلى تحري المدة التي فقد الوعي فيها، وإلا فلو كان الأمر مبنيا على النظر إلى الشمس أو غيره مع أنه مات ضحا للزم من ذلك أن يكون اليوم ناقصا من أوله، فإنه إن كان مات في وقت الضحى ثم أحيى بعد 100 عام قبل غروب الشمس وظن أن الإحياء كان في نفس اليوم الذي مات فيه، وظن أن الشمس غاربة فقال لبثت يوما بادئ الأمر، ولما رأى الشمس استدرك فقال أو بعض يوم، لازم من ذلك من أول الأمر أن يكون كلامه ليس من الصحة في شيء حتى حسب تصوره، لأن قوله لبثت يوماً كان مبنياً على ظنه استفراغ اليوم كله، ولا يمكن الاستفراغ جميع اليوم في الوفاة، مع أن هذه الوفاة كانت في وقت الضحى، فكانت مسبوقة بجزء من النهار تقضى. والظاهر هو الذي ذكرناه، بأن الرجل بنى إجابته على تقدير المدة التي تصور فقدان الإحساس فيها. ومثل هذه الإجابة تأتي من المشركين يوم القيامة عندما يسألون، قال كم لبثتم في الأرض عدد السنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. فاسأل العادين، وليس هنالك نظر إلى شمس تشرف على الغروب، وإنما هو مجرد تقدير. وذكر أبو حيان كيف كان التفاوت في الرد، بحيث أخبر بأن اللبث كان 100 عام، فقيل له بل لبثت 100 عام، بينما أولئك الذين ينكرون البعث عندما يسألون يوم القيامة كم لبثتم في الأرض عدد السنين، فقالوا نفس ما قاله هو لبثنا يوما أو بعض يوم، يقال لهم إن لبثتم إلا قليلا. وقال إن التفرقة جاءت من حيث إن الإجابة هنا موجهة إلى فرد بعينه، بينما الإجابة هنالك موجهة إلى غير محصور بالنسبة إلى البشر، أي إلى عدد هائل من الناس. فمنهم من مات في أول عمر دنيا البشر، ومنهم من يكون موته قبيل الساعة، فهنالك تفاوت في لبثهم في الأرض، أي لبثهم في قبورهم. منهم من تطول مدته، ومنهم من تقصر مدته بالنسبة إلى من تطول مدته. وهذا الذي قاله أمر معقول، والله سبحانه وتعالى أحصى كل شيء عددا، ولكن ليس من الحكمة أن يجاب كل أحد بأنك لبث، أو بأن ينزل الله سبحانه وتعالى في كتابه ما يجاب به كل أحد من أنه لبث مدة كذا وملبث مدة كذا، لأن ذلك يستفرغ وقتاً طويلاً بالنسبة إلى البشر الذين يتلون ذلك، ويقتضي أن تكون هذه الإجابات في أسفار عدة. إلا أنه بجانب ذلك هنالك فارق بين المقامين، بين هذا المقام ومقام إجابة أولئك. فالله سبحانه وتعالى أجاب هذا هنا بأنه لبث 100 عام من أجل أن يتبين عظم القدرة، فإن عودة الحياة إلى البدن بعد أن تفارقه مدة قصيرة أقرب إلى استساغة عقول الناس من أن تكون إعادة هذه الحياة بعد زمن طويل، بعد 100 عام. وأولئك أجيبوا بما أجيبوا به من أجل أن يحسوا بأن المدة التي قضوها في الأرض حياة على ظهرها ومماتا في بطنها، مهما طالت هي مدة قصيرة بالنسبة إلى ما ينتظرهم من الزمن الطويل الذي لا نهاية له. إن لبثتم إلا قليلا بالنسبة إلى الزمن الطويل الذي ينتظرهم، وهو زمن ليست له نهاية. فالزمن المحدود وإن طال هو قصير، والزمن غير المحدود هو الزمن الطويل لأنه لا ينتهي إلى أمد. والقراء السبعة منهم من قرأ لبثت ولبثت بالإظهار أي بالفك، بحيث لم يدغم الثاء في التاء، وهذه هي قراءة ابن كثير ونافع وعاصم. والآخرون وهم أبو عمرو وابن عامر وحمزة والكسائي قرأوا لبت ولبت بإدغام الثاء في التاء، وذلك لتقاربهما في المخرج، لأنهم جميعا يخرجان من طرف اللسان وأصول الثنايا. ورجح بعضهم ذلك نظرا إلى أن التاء والثاء يتعاقبان في روي واحد، أي في روي قصيدة واحدة. أما الأولون وهم الذين لم يدغموا فإنهم راعوا أن الحيز الذي تخرج منه الثاء غير الحيز الذي تخرج منه التاء، فالثاء والضاء والذال يخرجان من حيز، والتاء والطاء والدال يخرجان من حيز آخر. فلذلك راعى هؤلاء هذا التفاوت بين الحيزين فلم يدغموا، والذين أدغموا راعوا ما ذكرناه، وراعوا أيضا أن التاء والثاء يشتركان في الهمز، فهما من الحروف المهموسة. قال: بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى. أمره الله سبحانه وتعالى أن ينظر إلى طعامه وشرابه، فهو بادئ ذي بدء عندما ينظر إلى طعامه وشرابه ويرى أنهما لم يتغيرا، يستقر في قرارة نفسه ما تخيله أولا من عدم طول المدة التي لبثها. ولكن يأخذه العجب عندما ينظر إلى وضع حماره، فلذلك جاء عقب ذلك: وانظر إلى حمارك. وبهذا يدفع ما عسى أن يقال لماذا يأمره الله سبحانه وتعالى أن ينظر إلى طعامه وشرابه، مع أنه ليس فيهما ما يدل على مكثه هذه المدة الطويلة، وهي مدة 100 عام، فإن عدم تغيرهما إن استدل به على شيء فإنما يستدل به على أن المدة التي لبثها مدة قصيرة. فانظر إلى طعامك وشرابك. المفسرون تحدثوا عن الطعام والشراب ولا دليل على ما ذهبوا إليه، فإن ذلك من النقول التي لا يبعد أن تكون من الإسرائيليات. منهم من قال بأنه عندما عاد إلى القرية وجد أشجارها حاملة، فقطف من عنبها ومن تينها وعصر من عنبها، فترك حوله عندما جاءه أمر الله سبحانه وتعالى ما بقي من العصير لم يشربه ومن الفاكهة لم يأكله، فوجد الفاكهة كما هي لم تتغير، ووجد العصير كما هو لم يتغير، والله أعلم بصحة ذلك. فإن الروايات التي ذكروها إنما هي روايات منسوبة إلى بعض التابعين، وليست هنالك حجة إلا في المرفوع الذي يثبت عن الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. وجملة لم يتسنه هي جملة حالية، فهي حال مما ذكر. وذهب جماعة من النحويين إلى أن الجملة الحالية لابد من أن تقترن بالواو، ولكن ما جاء به القرآن هو الحجة، والجملة يتبادر من أول وهلة أنها جملة حالية، أي انظر إليهما في حال كونهما لم يتغيرا عما هما عليه. ونجد أن هذه الجملة جاء الضمير فيها عائدا إلى مفرد، مع أنه ذكر الطعام والشراب. وقد ذكر المفسرون احتمالات في كون الجملة عادت إلى مفرد، منهم من قدر مثل هذه الجملة إثر ذكر الطعام، فانظر إلى طعامك لم يتسنه وإلى شرابك لم يتسنه، كأنما كررت الجملة ولكن ذكرت مرة واحدة ليدل ذكرها على تقديرها فيما قبل. ومنهم من قال بأن الطعام والشراب بما أنهما كالشيء الواحد لاقترانهما أعيد إليهما جميعا، ضمير الإفراد ذلك لأن الشيئين المقترنين قد يعاد الضمير إليهما بصيغة الإفراد لعدم انفكاك أحدهما عن الآخر. وهذا كما يقول الشاعر: وكأن بالعينين حب قرنفل أو سنبلا كحلت به فاستهلت. فعلى أي حال أعيد الضمير إلى العينين ضمير إفراد، مع أن العينين صيغة تثنية. ومنهم من قال بأن الكلام خرج مخرج تقدير ذلك، تقدير اسم الإشارة الذي يشار به إلى الشيئين جميعا كما يشار إلى الشيء الواحد، فأعيد إليه، أي إلى هذا الاسم، اسم الإشارة، هذا الضمير، فلذلك كان ضمير إفراد. وفي اشتقاق معنى التسنه كلام نرجئه إلى الدرس الآتي بمشيئة الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله سبحانه أن يلهمنا الرشد والسداد، وأن يأخذ بأيدينا إلى جادة الصواب، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. نعم المولى ونعم النصير، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: مستمعين الأكارم، ما تبقى من تفسير هذه الآية الكريمة، الآية 259 من سورة البقرة، سنواصله في حلقتنا القادمة بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: كنتم مع تفسير القرآن الكريم،
1: تفسير القرآن الكريم،
0: لسماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة. تنفيذ مالك بن زاهر الحسن.
3: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.

صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.

الحمد لله رب العالمين، اللهم انشر علينا رحمتك وأنزل علينا بركاتك وأتمم علينا نعمك وألبسنا عافيتك وأعذنا من نارك ومن الشيطان الرجيم، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، ونجنا من النار ومن عذاب الجحيم، وأدخلنا برحمتك جنة النعيم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وألسنتنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن يسارنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا، واجعل لنا في أنفسنا نورا، وأعظم لنا نورا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقضي عنا الدين، واغننا من الفقر. اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق، إنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، إنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم أصلح لنا ديننا، ووسع لنا في دارنا، وبارك لنا في رزقنا. اللهم إنا نعوذ بك من القسوة والغفلة، ومن الذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الكفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء، ونعوذ بك من الصمم والبكم، ومن الجذام وسيء الأسقام. اللهم آتي أنفسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، لك مماتها ومحياها،
اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. نعوذ بالله مما استعاذ به موسى وعيسى وإبراهيم الذي وفى، ومن شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر إبليس وجنوده، ومن شر ما يتقى. الحمد لله رب العالمين، اللهم انشر علينا رحمتك، وأنزل علينا بركاتك، وأتمم علينا نعمك، وألبسنا عافيتك، وأعذنا من نارك ومن الشيطان الرجيم، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، ونجنا من النار ومن عذاب الجحيم، وأدخلنا برحمتك جنة النعيم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وألسنتنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن يسارنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا، واجعل لنا في أنفسنا نورا، وأعظم لنا نورا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقضي عنا الدين، واغننا من الفقر. اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق، إنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، إنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم أصلح لنا ديننا، ووسع لنا في

0: الحمد لله رب العالمين، اللهم انشر علينا رحمتك وأنزل علينا بركاتك وأتمم علينا نعمك وألبسنا عافيتك وأعذنا من نارك ومن الشيطان الرجيم، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، ونجنا من النار ومن عذاب الجحيم.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أمر بالقول السديد وجعل صلاح الكلمة من صلاح الإيمان، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرشد إلى حفظ اللسان وصيانة البيان، فكان قوله هداية وصمته حكمة، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الذين جعلوا الكلمة وسيلة للإصلاح ومفتاحاً للخير والفلاح. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله واعلموا أننا في زمن التواصل الرقمي الحديث نواجه خطر تحول اللسان إلى أصابع تكتب وتنشر في ثوان معدودات من الكلام ما يصل إلى جمهور كبير، مما جعل مسؤولية الكلمة أعظم ومداها أخطر. من أجل ذلك تدعو الحاجة إلى مراجعة النفس في شأن الكلمة التي عظم الإسلام شأنها وحذر القرآن من خطرها، فقال رب العالمين في كتابه المجيد: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فالكلمة لا تموت ولا تمحى بمجرد قولها، بل تظل شاهدة وموثقة في كتاب يوم القيامة تلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. لذا كان جديرا بكل مؤمن أن يجعل عنوانه فيما ينطق أو يكتب قول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وليعلم أن الكلمة قد ترفعه إلى أعالي الجنان أو تلقي به في درك النيران. ففي الحديث الشريف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا، يرفعه الله بها درجات. وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، يهوي بها في جهنم. فكلمة ترفع وأخرى مثلها تخفض، فاحذر أن يضيع مستقبلك بلسانك أو يدك وأنت لا تشعر. أيها المسلمون، إن اسم المسلم يتضمن السلام والمسالمة، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فحفظ اللسان من أمارات الإسلام، والمسلم الصادق هو الذي استقام قلبه فاستقام لسانه، فملك زمام نفسه وألجمها عما يوردها المهالك. ومن المهالك التي ينبغي أن نحذر منها في مواقع التواصل والعالم الرقمي ما يتعلق بنشر الشائعات من غير تثبت، مخالفة لأمر الله جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وقد حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من التردي في هذا المزلق الذي سببه نقل كل ما نسمع ونقرأ، فقال صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء كذباً أن يحدث بكل ما سمع. لهذا على المسلم أن يتحرى ويتحرز قبل أن يصدق ما سمع أو ينشره، فإن المبلغ شريك القائل. وكذلك على المؤمن الحذر من الغيبة التي حذر الله المؤمنين منها، فقال جل شأنه: ولا يغتب بعضكم بعضا.
أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتًا فكرهتموه؟ ومن المهلكات المتفشية في الفضاءات الرقمية ما يطلقون عليه التنمر، وهو الذي سماه الله سخرية وحذَّر منه المؤمنين والمؤمنات، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرًا منهم. فاتقوا الله عباد الله، والحذر الحذر من الوقوع في شيء من تلك المهلكات، خصوصًا في الفضاءات الرقمية، فإن أثرها أعمق وانتشارها أسرع وأوسع، وقد تظل جاريةً بالسيئات إلى ما بعد الممات. عافانا الله وإياكم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم، وادعوه يستجب لكم، إنه هو البر الكريم.

الحمد لله العليم الرقيب، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المرتادون للفضاء الرقمي، إن الكلمة الطيبة تعبر الآفاق وتصل إلى القلوب في لحظات، فاغتنموا هذه النعمة واجعلوا من منصات التواصل منابر للخير وجسوراً للمحبة، فإن أعظم الناس غبطة من امتد نفعه وبقي أثره وتعاظم أجره. ألم تر كيف ضرب الله مثلاً كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، فمن استثمر أوقاته التي يقضيها في منصات التواصل في نشر الخير ودعوة الناس إليه وصلة الأرحام وتأليف قلوب المسلمين ونصرة المظلومين فقد فاز وأفلح. وكذلك على المسلم أن يرسخ في نفسه وضميره ثقافة التثبت من كل ما يقرأ ويسمع قبل تصديقه أو نشره ومشاركته للآخرين، فكل مشاركة أو تعليق هو شهادة سيُسأل عنها الإنسان يوم القيامة، ستُكتب شهادتهم ويُسألون. وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوماً لرجلٍ أراد أن يشهد: أترى الشمس؟ قال: نعم. قال: على مثلها فاشهد أو دع. فليحذر المسلم وليحم سمعه وبصره وقلمه عما يعود عليه بالوبال والخسران، فإنه لا ريب موقوف ومسؤول. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فضع لنفسك قبل كل منشور أو تعليق أو مشاركة أسئلة تجيب عنها قبل أن تفعل. سل نفسك: أهذا صدق وحق أم هو إشاعة من مصدر غير موثوق؟ أهو خير يسهم في النفع والإصلاح ويفيد الناس أم لغو وجدال ومراء؟ وانظر في جوابك ثم أقدم أو أحجم. فاتقوا الله عباد الله، وتذكروا أن لوحة المفاتيح في هواتفكم أو حواسيبكم أمانة ولسان ثان ينطق عنكم، فاجعلوا من ضمائركم رقيبا يذكركم بالله في كل حرف تكتبون، وبأنكم سترونه غدا في صحائفكم في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. هذا، وصلوا وسلموا على إمام المرسلين وقائد الغر المحجلين، فقد أمركم الله بالصلاة والسلام عليه في محكم كتابه العزيز، حيث قال عز قائلا عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن خلفائه الراشدين وعن أزواجه أمهات المؤمنين وعن سائر الصحابة أجمعين وعن المؤمنين والمؤمنات وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعاً مرحوماً، واجعل تفرقنا من بعده تفرقاً معصوماً، ولا تدع فينا ولا معنا شقياً ولا محروماً. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك أن ترزق كلاً منا لساناً صادقاً ذاكراً،
وقلبا خاشعا منيبا، وعملا صالحا زاكيا، وإيمانا ثابتا راسخا، ورزقا حلالا طيبا واسعا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، ووحد اللهم صفوفهم، واجمع كلمتهم على الحق، واكسر شوكة الظالمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم كن لإخواننا المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم كن لهم عونا ونصيرا. اللهم ثبتهم واربط على قلوبهم، واخذل عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم ربنا احفظ أوطاننا وأعز سلطاننا، وأيده بالحق وأيد به الحق يا رب العالمين. اللهم أسبغ عليه نعمتك، وسدده بتوفيقك، واحفظه بعين رعايتك يا رب العالمين. اللهم إنا نستغفرك استغفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعاء. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون.

استووا واستقيموا واعتدلوا، أتم الصفوف الأول فالأول، سارعوا إلى ملء الفراغات التي في الصرح الداخلي.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: السلام عليكم ورحمة الله.
1: مستمعينا الكرام، نقلنا لكم شعائر صلاة الجمعة المباركة من جامع السلطان قابوس الأكبر.

إذاعة سلطنة عمان. إذاعة سلطنة عمان تقدم محبوبات الرحمن في القرآن الكريم. برنامج يومي يتحدث عن الأخلاق والقيم في حياة المسلم. الإعداد والتقديم مسلم بن علي المسهلي، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمع الكريم، السلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته. في برنامجكم محبوبات الرحمن يقول الله سبحانه وتعالى: فاذكروني أذكركم، وهو سبحانه وتعالى لا يأمر عباده بشيء إلا وهو يحبه سبحانه وتعالى. وذكر الله عز وجل من أزكى الأعمال ومن خير الخصال ومن أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى. روى الترمذي وغيره عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله وسلم بارك عليه: ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: قلنا بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. الله أكبر. انظر أيها المستمع الكريم إلى هذا الفضل العظيم، بفعل يسير ذكر الله لا يأخذ منك جهدا، لا يأخذ منك جهدا. وانظر إلى هذا الفضل: ألا أخبركم بخير أعمالكم، سماه النبي صلى الله عليه وسلم خير الأعمال، وكذلك أزكى الأعمال عند الله، أكثرها أجرا عند الله، وأرفع عمل في درجات العبد يوم القيامة عند الله، وأفضل من الصدقة بالذهب والفضة، وأفضل من الجهاد في سبيل الله. هل هناك عمل أفضل من هذه الأشياء كلها؟ قال الصحابة: بلى يا رسول الله، أكيد، أخبرنا. فقال عليه الصلاة والسلام: ذكر الله. فذكر الله أفضل من هذه الأشياء كلها. وقد قال صلى الله وسلم بارك عليه في حديث أبي هريرة أنه قال عليه الصلاة والسلام: سبق المفردون. قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. هؤلاء الذين يذكرون الله كثيرا والذاكرات، ماذا أعد الله لهم؟ كما قال سبحانه: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فالإكثار من ذكر الله مغفرة لذنبك يا عبد الله،

الله عز وجل قلبه حي، يكون من أهل الحياة، يكون مطمئنا سعيدا، يكون في سعادة ما يعلمها إلا الله. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فإذا اطمأن القلب اطمأنت سائر الجوارح. فاحرص أيها المبارك أن تكثر من ذكر الله عز وجل، واعلم أن ذكر الله هو سبب الفرج بعد الشدة، وهو اليسر بعد العسر، وهو الذي يذهب الله به الهم والغم، وهو سبب لتفريج الكربات وتيسير الأمور. ماذا قال الله عز وجل عن يونس عليه الصلاة والسلام؟ فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، فنبذناه بالعراء وهو سقيم. إذن يونس عليه الصلاة والسلام كان من أكثر عباد الله ذكرا لله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى الذي خلق كل شيء، هو سبحانه وتعالى يحب من عبده أن يذكره، وذكرك لله عز وجل علامة على شكرك لله سبحانه وتعالى. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. فذكرك لله عز وجل علامة على الشكر، وشكرك لله بشارة بالزيادة. فأنت عندما تشكر الله فاعلم أن الله سيزيدك سبحانه وتعالى من فضله، وسيثبت عليك النعم التي وهبك إياها سبحانه وتعالى. واعلم أيها المبارك أن ذكر الله عز وجل مكفر للسيئات، ورافع للدرجات، ويرفع بصاحبه إلى أعلى المراتب في الجنات. فذكرك لله سبحانه وتعالى من الأعمال المباركة، وهو سبب في نجاة العبد يوم القيامة من عذاب الله. قال صلى الله وسلم وبارك عليه كما عند الترمذي: ما عمل آدمي عملا أنجى له من عذاب الله من ذكر الله سبحانه وتعالى. وقد قال صلى الله وسلم بارك عليه: من قال سبحان الله بحمده 100 مرة حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. الله أكبر. أيها المستمع الكريم، عدو المسلم الشيطان، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. وبماذا ينجو المسلم من عدوه؟ ينجو من عدوه بذكره لله سبحانه وتعالى. قال الله: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس. أنا أستعيذ برب الناس وملك الناس وإله الناس من ماذا؟ من شر الوسواس الخناس، كله شر. من هو الوسواس؟ يوسوس لك في صدرك بفعل ما حرم الله وبالتزهيد فيما أحب الله. طيب بماذا تطرد الشيطان؟ سماه الله عز وجل، الشيطان سماه خناس، أي إذا ذكرت ربك خنس، أي بمعنى هرب. فالشيطان يهرب من العبد الذي يذكر الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى قد أثنى على عباده: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. ما الذي يمنعك يا عبد الله أن تكون ممن يكثر من ذكر الله، وأنت قائم وجالس وقاعد في سيارتك، في المكتب وفي العمل، وأنت أيتها المرأة في المطبخ، وأنت في عمل البيت؟ ماذا يمنعنا من ذكر الله سبحانه وتعالى؟ فذكر الله سبب لمحبة الله عز وجل لعبده، وذكر الله سبب لكفارة الذنوب، وذكر الله سبب لدخول الجنة، وذكر الله سبب لجلب الأرزاق، وذكر الله سبب للابتعاد عن الفقر وعن المصائب وعن كل شر. فاحرص يا عبد الله أن تكون من الذاكرين الله كثيرا ومن الذاكرات الله. أسأل بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يرزق كل منا لسانا صادقا ذاكرا، وقلبا خاشعا منيبا، وعملا صالحا زاكيا. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من عباد الصالحين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.

القرآن الكريم. القرآن الكريم. مع تحيات مسلم بن علي المسهلي وعلي بن عبد الله العجمي.

السلام عليكم ورحمة الله. الواحدة ظهرا بتوقيت مسقط، أهلا وسهلا بكم في عرض سريع لأهم الأنباء. قتل ما لا يقل عن 58 جنديا من القوات الحكومية اليمنية وأصيب العشرات إثر هجمات شنتها جماعة أنصار الله على معسكرات في محافظتي مأرب وحضرموت. وقالت مصادر حكومية يمنية إن الجماعة أطلقوا 8 صواريخ من محافظة الجوف مستهدفين مواقع عسكرية في مناطق بالمحافظتين. وأضافت المصادر أن القصف استهدف القوات الحكومية أثناء تجمعها داخل المعسكرات، ما أسفر عن سقوط 67 قتيلا وجريحا في حصيلة مرشحة للارتفاع. قال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أن طهران تلقت رسائل من واشنطن عبر الوسطاء أكدت فيها استعداد الولايات المتحدة الأمريكية للعودة إلى تعهداتها في مذكرة التفاهم. من جانبها أعربت باكستان عن أملها في أن يوسم الاتفاق المحتمل بخصوص الملاحة البحرية بالمنطقة في استئناف المحادثات بين واشنطن وطهران. من جانبه أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية طاهر أندرابي استمرار إسلام أباد في جهودها مع عدد من الدول للتوصل إلى حل شامل ومستدام، مضيفا أن أي اتفاق محتمل لحركة الملاحة سيمهد لاستئناف المحادثات على المستوى التقني بين إيران والولايات المتحدة. تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلية اقتحام مخيم قلندية شمال القدس وسط عمليات هدم ومداهمات واسعة النطاق وتشديد الإجراءات العسكرية في المنطقة. وأفادت وسائل الإعلام أن الطواقم الطبية تعاملت مع 3 إصابات حرجة وأكثر من 50 إصابة بالاختناق جراء عمليات الاقتحام. قتل شخصان على الأقل وأصيب آخرون جراء انفجار استهدف حافلة ركاب في مدينة جرمانة بريف دمشق. وأفاد التلفزيون السوري أن الانفجار نجم عن عبوة ناسفة كانت مزروعة داخل الحافلة، فيما هرعت فرق الإسعاف والدفاع المدني إلى الموقع لإجلاء الضحايا وتأمين المنطقة. وقال مصدر أمني إن الجهات المختصة باشرت التحقيق في ملابسات الحادث في وقت فرضت القوى الأمنية طوقا حول مكان الانفجار. في تايلاند قتل 7 أشخاص على الأقل وأصيب 15 آخرون في حادث إطلاق نار وقع اليوم في مدرسة بالقرب من بانكوك. وذكرت وسائل إعلام محلية أن مطلق النار وهو طالب في المدرسة نفسها قد توفي أيضا، ولم تعلن السلطات حتى الآن تفاصيل إضافية بشأن ملابسات الحادث فيما تتواصل التحقيقات. وأخيرا أعلنت وزارة الصحة في تشاد وفاة 13 شخصا جراء الإصابة بمرض الكوليرا منذ الإعلان رسميا عن تفشي المرض في 24 من يوليو الماضي، فيما بلغ إجمالي الإصابات 239 حالة. وأوضحت الوزارة أن نحو 50,800 شخص تلقوا اللقاح المضاد للكوليرا منذ بدء حملة التطعيم عقب الإعلان عن تفشي المرض. كان هذا عرضا سريعا لأهم الأنباء، المزيد من التفاصيل في فتراتنا الإخبارية القادمة. إلى اللقاء.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: يا حي السهل وبكم حي وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.
2: تعال تأمل المنظر رذاذ يعطر الأشجار ونسمة باردة تعبر تخلي الصيف من كرار.
1: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
2: يا حي من جا ظفار عاني شي ثاني.
1: خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: أكشن.
2: سينما ومسرح، طرح فني إذاعي يقترب إلى قصص الأفلام والمسرحيات.
3: بعد 14 سنة خدمة في ثانوي بتقول لي
2: نأخذكم إلى عالم الفن والأفلام، إلى زوايا خشبة المسرح. نطلعكم على عروض الأفلام الأسبوعية في صالات السينما وعروض المسرحيات المختلفة. نسرد لكم أخبار المهرجانات والفعاليات. نلتقي بالمؤلفين والفنانين والمخرجين وعشاق الفن السابع وأبو الفنون. برنامج سينما ومسرح يأتيكم كل جمعة من 5 وحتى 7 مساء على إذاعة الشباب مع جنان آل عيسى.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: يا حي السهل وبكم حي وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شاي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.

0: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
1: يا حي من جا ظفار عاني شي ثاني.
0: خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: أكشن.
2: سينما ومسرح، طرح فني إذاعي يقترب إلى قصص الأفلام والمسرحيات.
3: بعد 14 سنة خدمة سنوي بتقول لي
2: نأخذكم إلى عالم الفن والأفلام، إلى زوايا خشبة المسرح. نطلعكم على عروض الأفلام الأسبوعية في صالات السينما وعروض المسرحيات المختلفة. نسرد لكم أخبار المهرجانات والفعاليات. نلتقي بالمؤلفين والفنانين والمخرجين وعشاق الفن السابع وأبو الفنون. برنامج سينما ومسرح يأتيكم كل جمعة من 5 وحتى 7 مساء على إذاعة الشباب مع جنان آل عيسى.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: جاهزون للخريف؟ تعرف على كيا تسمن الجديدة كلياً، أول شاحنة بيكاب من كيا على الإطلاق. تغلب على الطين والضباب الجبلي باستخدام نظام تثبيت السرعة المنخفض أكستريك، بينما تكشف شاشة الرؤية الأرضية عن المسار المخفي أمامك مع قدرة سحب هائلة تصل إلى 3500 كيلوغرام. لا توجد وجهة بعيدة المنع. هذا الخريف اختبر القدرة الخالصة، اكتشف سيارة كيا تسمن القوية. كيا، movement that inspires.
2: هل تطمح إلى مستقبل مهني أقوى؟ ابدأ رحلتك مع جامعة مسقط، حيث تجمع برامجنا الأكاديمية بين التعليم الجامعي والشهادات المهنية العالمية والتدريب العملي لتكتسب المهارات التي يبحث عنها سوق العمل. برامج بكالوريوس رائدة تشمل 3 سنوات أكاديمية وسنة تدريب عملي إلزامية. برامج ماجستير حائزة على اعتمادات وشهادات احترافية في عام واحد فقط. سجل الآن للاستفادة من خصومات على الرسوم الدراسية تصل إلى 40%. للتسجيل أو الاستفسار اتصل على الرقم 93892504، أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني muscatuniversity.edu.om. جامعة مسقط، طموح يتعدى الآفاق.
3: تقاس الإنتاجية بعدد ساعات العمل أم بجودة الحياة داخل بيئة العمل؟ الإجابة تجدونها في مؤتمر جودة الحياة الوظيفية المصاحب لخريف ظفار يومي 9 و10 أغسطس في صلالة. لقاءات ملهمة ومتحدثون وخبراء من مختلف الدول لمناقشة أحدث التوجهات في جودة الحياة الوظيفية وأثرها على الإنتاجية المستدامة، القيادة الإنسانية وبناء بيئات عمل ملهمة، الصحة النفسية والابتكار في الرفاه الوظيفي، وأفضل الممارسات العالمية لقياس الإنتاجية، بالإضافة لجلسات حوارية تفاعلية وورش عمل مصاحبة وفرصاً مميزة للتواصل وتبادل الخبرات. ينظم المؤتمر الأصايل للمؤتمرات بالتعاون مع وزارة العمل ومكتب محافظ ظفار وفرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار، وبشراكة استراتيجية مع أوكيو للصناعات الأساسية. للتسجيل والاستفسار 99171114. استثمر في كوادرك، فالإنتاجية تبدأ بالإنسان.
4: الرحلات الرائعة تستحق مكافآت رائعة. هذا الصيف امتلك جي تور جديدة مع تأمين وتسجيل مجانيين وخدمة 50,000 كيلومتر وتضليل نوافذ مجاني على طرازات مختارة. اختر X50، داشينج، T1، T2 أو G700 وادخل السحب لتكون أحد 4 فائزين بسيارة جي تور X90 بلس الجديدة كلياً. جي تور، قد مستقبلك. زر أقرب صالة عرض جي تور أو اتصل على 800-80-222 لحجز تجربة القيادة. تطبق شروط والأحكام.
5: برنامج الشباب والخريف. رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.
6: تعال تأمل المنظر، رذاذ يعطر الأشجار، ونسمة باردة تعبر تخلي الصيف من كرار.
5: الشباب والخريف يومياً من 2 وحتى 4 عصراً عبر أثير إذاعة الشباب.

بسم الله الرحمن الرحيم. المسي عليكم مستمعينا ومتابعينا الكرام بالخير وجمعة طيبة مباركة نقولها لكم وتوصلكم من برنامج الشباب والخريف اللي يأتيكم برعاية مجموعة سعود بهوان، ونبث برنامجنا من استوديو وزارة الإعلام بجبل إتين من وسط الضباب وروعة المكان المكتسح باللون الأخضر الممتد بمد البصر. نحييكم من أظفار الأصالة، من أظفار اللي تعيش أجمل مواسم السنة بخريفها بناسها بأبنائها وحتى ضيوفها.

نحييكم مستمعينا الكرام من الظفار ومن موسم الخريف. الظفار في موسم الخريف ما مجرد وجهة سياحية، هي لوحة ترسم الطبيعة بألوان من الضباب، من الخضرة والمطر الخفيف والرذاذ الجميل، وتتبدل جبالها إلى بساط أخضر وتنساب عيونها الجارية بين الأودية. شفنا عين كور قبل كم يوم ومجموعة من العيون، وكذلك اليوم نشوف أن الشمس تبدو كذا تتسلل أشعتها إلى ليس فقط المدينة وإنما حتى الجبل. اليوم الجو كذا كاشف جميل مناسب ليوم الجمعة، لأن العوائل تتجمع في هذا اليوم ما في البيوت وإنما في الجبال، في السهول وفي الأماكن الخضراء الجميلة. عدد كبير من الناس بالقرب من استوديو البرنامج كاشتين كذا مع الأهل، ووجبة الغداء اليوم تكون في هذا المكان الجميل، ويستمتعوا برفقة اللي جاي مع عائلته واللي جاي أيضا مع أصدقاء. نتمنى لكم أيضا مستمعين الكرام أجمل الأوقات برفقتنا من الثانية وحتى تمام الرابع عصرا في برنامج الشباب والخريف. نرافقكم اليوم في رحلة جديدة من برنامجنا اللي تستمر فيها الرحلة بالتغطية اليومية لفعاليات ومناشط خريف الظفار 2026. في هذه الحلقة مستمعينا ومتابعينا راح نلتقي في هذه الحلقة بصاحب مشروع جديد من نوعه وشكله، واللي موجود في سهل إيتين. راح نخبركم عن هذا المشروع، وأيضا شاب من رواد الأعمال من أبناء ظفار شق طريقه الخاص بنشاطه التجاري، وكذلك أيضا ضيفنا الثالث راح يكون فنان شاب له إحساس الفني ومشاركاته في الحفلات الغنائية على مستوى موسم خريف الظفار في المواسم الماضية وحتى أيضا في هذا الموسم، موسم خريف الظفار 2026. حلقة اليوم فيها أكثر من موضوع مستمعين الكرام، البداية من المشاريع الترفيهية، بعدها ريادة الأعمال، وآخر شيء راح نسمع فن وطرب أظفاري مع صوت ظفاري جميل. أهلا بكم في برنامج الشباب والخريف. المكالمات ننتظرها على 9857-0573 9857-0573، ورقم الواتساب رسائلكم توصل على 72442009. أوقات ممتعة في موسم خريف الظفار وبرفقتنا في برنامج الشباب والخريف. هذه تحية فريق العمل في الإشراف العام خالد الحجري، خالد بيت فاضل في المتابعة والتنسيق، خالد الشنفري في الإعداد والتقديم، ندى البلوشي وخالد البداعي في الإشراف الهندسي، المهندس إبراهيم الفارسي، المهندس سالم العرفاتي في هندسة النقل الخارجي، المهندس حسن الحسني والمهندس فيصل السعيدي. الفريق الجديد اللي انضم معنا، وتحية أيضا لزملائنا عمار ويوسف اللي كانت حلقتهم الأخيرة يوم الأمس. أيضا نرحب بالفريق الآخر من المحتوى الرقمي ماجد العبري وأحمد الريسي، وشكرا للمهلب وحمد اللي بيغادرون اليوم من صلالة إلى مسقط. وهذه تحية مخرجنا عبد الرحمن بن محمد الجابري. أهلا بكم في برنامج الشباب والخريف.

وين رحتوا وين تمشيتوا في موسم خريف الظفار اليوم؟ أعتقد يعني فرصة للعائلة الكريمة بما أن يوم الجمعة، أقصد لأهالي محافظة الظفار بالتحديد، وحتى أيضا من الناس اللي يكون عملها في محافظة الظفار، فرصة للخروج، فرصة للتنزه، فرصة لكذا لمتابعة هذا الجمال اللي موجود في الجبل، في السهل، في المدينة، حتى في بعض الأماكن الحلوة والجميلة. شوي ازدحام مرور كبير عشان نخبركم بالصورة والمشهد كما هو من محافظة الظفار، لكن هذا كرمال يمكن كثير من الفعاليات والمناشط، وأيضا حتى الأماكن الطبيعية الجميلة اللي نستمتع بقضاء أجمل الأوقات فيها. مستمعينا ومتابعينا الكرام، يمكن كل يوم نخبركم عن بعض المناشط الموجودة في المحافظة، بإمكانكم أنكم تكون ضمن برنامجكم اليومي وتزورونها وتتعرفوا على الفعاليات اللي موجودة. فعاليات الفروسية بخريف الظفار 2026، يمكن اللي تابع في مواقع التواصل الاجتماعي يمكن مر عليه بعض الفيديوهات الخاصة ب يعني سباقات الخيل بشتى أنواعها. شفنا بعض المشاركات من الاسطبلات المحلية في سلطنة عمان، ما فقط من محافظة الظفار، في مثل هذه التظاهرات أو الفعاليات المخصصة للخيول أو الفروسية بشكل عام. كان في الأول حتى الثاني من أغسطس في شاطئ الحافة، كانت في بطولة الرماية بالقوس من على ظهر الخيل، والأجمل يمكن يعني الفيديوهات هذه اللي كنت أخبركم عنها. في فيديو مر علي ياخذ الصورة من الجهة الأمامية، ثم من فوق العين، عين صلالة، ونزولا إلى الشاطئ. شبابنا ما شاء الله المصورين مبدعين في هذا الأمر، خاصة تصوير الدرون. كانت هذه البطولة على شاطئ الحافة، وفي نفس الوقت أيضا على شاطئ الحافة كانت بطولة التقاط الأوتاد الدولية. اليوم 7 أغسطس وبكرة راح تكون في بطولة أو سباق القدرة والتحمل لمية كيلو متر في خور الدهاريز، وفي الشهر القادم راح يكون التجوال بالخيل في موسم الخريف على شهر سبتمبر. هذه بعض الفعاليات الخاصة بموسم خريف الظفار فيما يتعلق بالناس اللي تستهويهم رياضة ركوب الخيل والفروسية بشكل عام. أمس كانت أيضا السهرة الفنية نغم في ظفار مع المايسترو محمد لقحوم، كانت سهرة جميلة جدا فنية شهدتها ساحة 18. ما أعرف إذا زرتوا هذه السهرة. عبد الرحمن رحت؟ ما راح عبد الرحمن. اللي يسمعني يمكن راح واستمتع، شارك معنا على 72 442 0009. كيف كانت الأجواء ضمن سهرات السيمفونيات التراثية لموسم خريف أظفار؟ أيضا سباق الأطفال في الحديقة الصحية، اليوم راح يكون في سباق آخر. الأسبوع الماضي كان في سباق خاص للأطفال، اليوم 7 أغسطس في سباق الأطفال في الحديقة الصحية، بالتحديد في حديقة صلالة العامة، من الساعة 4 إلى الساعة 6 المساء. المشاركة ما يحتاج أنك تسجل فيها، مفتوحة للجميع. زين، اللي يسمعنا من العوائل إذا يريد كذا ويها حال أطفاله من خلال حديقة صلالة العامة، هناك في الحديقة سباق الأطفال في الحديقة الصحية، والمشاركة مفتوحة للجميع. نذكر بالتوقيت من الساعة 4 إلى 7 إلى 6 المساء. هذه مجموعة من الفعاليات، وفعاليات أخرى راح نخبرك عنها مستمعنا العزيز في الأوقات القادمة من عمر هذه الحلقة، وفي أيضا حلقات البرنامج برنامج الشباب والخريف. نتمنى لكم إن شاء الله مسائية رائعة برفقتنا، وظهيرة إن شاء الله تكون جميلة وأنت تستمتع بموسم خريف أظفار واللي موجود أيضا خارج المحافظة. نتمنى لك متابعة شائقة برفقتنا في برنامج الشباب والخريف. أهلا بكم جميعا.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب. جاهزون للخريف؟ تعرف على كيا تسمن الجديدة كليا، أول شاحنة بيكاب من كيا على الإطلاق. تغلب على الطين والضباب الجبلي باستخدام نظام تثبيت السرعة المنخفض أكستريك، بينما تكشف شاشة الرؤية الأرضية عن المسار المخفي أمامك مع قدرة سحب هائلة تصل إلى 3500 كيلوغرام. لا توجد وجهة بعيدة منها. هذا الخريف اختبر القدرة الخالصة، اكتشف سيارة كيا تسمن القوية. كيا. Movement that inspires.
1: هل تطمح إلى مستقبل مهني أقوى؟ ابدأ رحلتك مع جامعة مسقط، حيث تجمع برامجنا الأكاديمية بين التعليم الجامعي والشهادات المهنية العالمية والتدريب العملي لتكتسب المهارات التي يبحث عنها سوق العمل. برامج بكالوريوس رائدة تشمل 3 سنوات أكاديمية وسنة تدريب عملي إلزامية. برامج ماجستير حائزة على اعتمادات وشهادات احترافية في عام واحد فقط. سجل الآن للاستفادة من خصومات على الرسوم الدراسية تصل إلى 40%. للتسجيل أو الاستفسار اتصل على الرقم 93-89-25-04 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني muscatuniversity.edu.om. جامعة مسقط، طموح يتعدى الآفاق.
2: تقاس الإنتاجية بعدد ساعات العمل أم بجودة الحياة داخل بيئة العمل؟ الإجابة تجدونها في مؤتمر جودة الحياة الوظيفية المصاحب لخريف ظفار يومي 9 و10 أغسطس في صلالة. لقاءات ملهمة ومتحدثون وخبراء من مختلف الدول لمناقشة أحدث التوجهات في جودة الحياة الوظيفية وأثرها على الإنتاجية المستدامة، القيادة الإنسانية وبناء بيئات عمل ملهمة، الصحة النفسية والابتكار في الرفاه الوظيفي، وأفضل الممارسات العالمية لقياس الإنتاجية، بالإضافة لجلسات حوارية تفاعلية وورش عمل مصاحبة وفرصا مميزة للتواصل وتبادل الخبرات. ينظم المؤتمر الأصايل للمؤتمرات بالتعاون مع وزارة العمل ومكتب محافظ ظفار وفرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار، وبشراكة استراتيجية مع أوكيو للصناعات الأساسية. للتسجيل والاستفسار 99-17-11-14. استثمر في كوادرك، فالإنتاجية تبدأ بالإنسان.
3: الرحلات الرائعة تستحق مكافآت رائعة. هذا الصيف امتلك جي تور جديدة مع تأمين وتسجيل مجانيين وخدمة 50,000 كيلومتر وتضليل نوافذ مجاني على طرازات مختارة. اختر X50 داشين T1 T2 أو G700 وادخل السحب لتكون أحد 4 فائزين بسيارة جي تور X90 بلس الجديدة كليا. جي تور، قد مستقبلك. زر أقرب صالة عرض جي تور أو اتصل على 800-80-222 لحجز تجربة القيادة. تطبق شروط والأحكام.

0: برنامج الشباب والخريف، وهذه المساحة اليومية التي نفردها للحديث عن فعاليات وموسم خريف أظفار. خبرناكم يمكن قبل الفاصل عن أبرز الفعاليات والمناشط في هذا اليوم الخاصة بالعوائل، واللي تستهدف أيضا فئات يعني الشباب أو حتى أيضا الأطفال في بعض الفعاليات، وأيضا المناسبة للعوائل بشكل عام. كذلك أيضا نفرد مساحة خاصة لضيوفنا للحديث عن بعض المشاريع التجارية، أو حتى أيضا يعني خذينا في حلقات سابقة مصورين إعلاميين ارتبطوا بموسم خريف أظفار في تغطيات إعلامية سابقة، أو حتى أيضا من المبدعين في المحافظة من أبناء المحافظة، وحتى أيضا الزوار للمحافظة من دول مجلس التعاون. اليوم إن شاء الله مثل ما خبرناكم في ثلاث كذا محطات منوعة بين المناشط الترفيهية وبين أيضا ريادة الأعمال، وبين إن شاء الله كذا جلسة خاصة فيها شيء من الفن الظفار الجميل والطرب الظفاري مع الفنان أحمد مسن، إن شاء الله راح يكون معنا في الوقت القادم. مستمعنا العزيز، ضيفنا بدأ مشواره، وضيفنا الأول بدأ مشواره في التجارة بشكل عام بركن بسيط في وحدة من الفعاليات، وأسس علامته التجارية الخاصة به في قطاع الأطعمة بالتحديد، واستغل موسم الخريف للترويج عن مشروعه. ضيفنا مستمعينا عنده مجموعة أيضا من الأنشطة التجارية اللي راح يحدثنا عنها وعن قصة البدايات والتحديات والنجاحات، وبعد صارت له قصة هو جاي للاستوديو بيخبرنا عنها بعد شوي. نقول الحمد لله على السلامة. ضيفنا قيس بن عبد الحميد الغساني وهو رائد عمل. مساك الله بالخير قيس، والحمد لله على السلامة. ترفع
1: المايك يا خالد. يا مرحبا. الله يا
0: تقرب المايك شوي بعد.
1: طبعا معكم قيس عبد الحميد الغساني من ولاية صلالة، اللي هي صلالة الجديدة. معكم قيس الغساني من ولاية صلالة،
0: حياك الله
1: صلالة الجديدة بالتحديد، رائد عمل. بديت مسيرتي اللي هو العملية في مجال المشاريع الصغيرة كانت في 2017.
0: قبل أن نسولف أنت دخلت مباشرة في ريادة الأعمال. أنت من سكان صلالة، صلالة الجديدة، وأنا كنت أستفسر عن نقطة يعني قبل لا نطلع معك على الهواء. أنتوا في المحافظة بالنسبة لكم موسم الخريف تكون فيه يعني حركة كبيرة من قبل الزوار
1: طبعا،
0: وحركتكم أنتوا محدودة في بعض الأماكن الخاصة يعني بين البيت وبين المشاريع التجارية وبين أيضا الأماكن الخاصة بكم. هل كذا يكون في نوع من الانزعاج بالنسبة لكم كسكان خاصة صلالة بالتحديد ولاية صلالة
1: حاليا في وقت موسم الخريف؟ والله هي اعتبر انزعاج بسيط، لكن الحركة،
0: لأن أمس في التغريدة لأحد المغردين يتكلم عن هذا الموضوع.
1: لا بالعكس، شوف هو في انزعاج بسيط يعني، اعتبر أنه موسمي، هذا شيء موسمي. صحيح. يعني أنت ما بتقدر أنك أنت تفرض أنه، فالله يسلمك، اللي هو المحلات التجارية بشكل عام اللي هو البنايات كلها هي في صلالة أكثرها الأغلب، فهذا يصير إيش، انتعاش في السوق اللي هو التجاري.
0: صحيح.
1: فهذا في البعض هو يكون مرتاح طبعا، شيء طبيعي لأنه هو بيحصل منها فايدة.
0: صحيح.
1: والبعض اللي هو يعني ما معه مثلا اللي هو الشيء التجاري أو مثلا البنايات، فبتحصلوا شوية منزعج، اللي هو بيوته تكون قريبة من الأنشطة التجارية.
0: الأنشطة التجارية وأيضا حتى في بعض الأماكن السياحية اللي موجودة على الأقل في حدود مدينة صلالة.
1: بالضبط.
0: قيس، أنت متى بديت رحلتك مع الأعمال التجارية بشكل عام يعني؟
1: والله يا عزيزي خالد، الله يسلمك، أنا بديت في 2017. بس 2016 كان في مرحلة ترويج شوية خفيفة. يعني مثل اللي هو كان إيتينا لاند. كنت حاط العربة هناك اللي هي للترويج مدة سنة كاملة.
0: هذا في سهل إيتين.
1: في سهل إيتين بالضبط. فعملت لها ترويج، والسنة اللي بعدها على طول دخلت في مجال اللي هو التشغيل اللي هو الفوتراك اللي هو العربانة. فاشتغلت عليها في 2017. والحمد لله الله بارك لي فيها، وكان لي يعني زباين، وأنا يعني كنت يعني أنا أعمل بنفسي يعني. فهمتني؟ وأنا معلم العمال. اللي هو طريقة اللي هو تصنيع الكرك وطريقة اللي هو عمل العجين والمعجنات بشكل عام يعني. فبدأت طلاقتي أنا من 2017 زين، فاستمريت إليها إلى 2018-2019. كان السوق جدا جميل يعني. بعدين تعرف أنت دخلوا في منافسين، في يعني زملاء دخلوا في هذا المجال، فأنا يعني غيرت إلى مجال آخر على أساس أنه أنا أحصل على دخل ثابت.
0: أنت كنت في الأطعمة، بديت في الأطعمة،
1: بديت في الأطعمة اللي هي الشاي والمعجنات وكذا. فاستمريت فيها وفتحت لي محل طبعا بعد اللي هو 2017-2018 على طول فتحت لي محل ثابت والدخل كان جدا جميل وممتاز يعني، واستمريت فيه الحمد لله. وبعدين أنا على أساس أني ما طورت أني فتحت لي أكثر من محل ثاني مثلا، تفرعت على طول دخلت إلى مجالات أخرى على أساس أني إيش أثبت أنه يكون عندي دخل ثابت. تعرفت البزنس حاليا يوم فوق ويوم تحت.
0: صحيح فعلا. أيوة.
1: فالحمد لله الحين ماشي أموره اللي هو المطعم اللي هو المقهى. فحاليا 2026 إن شاء الله بعد الموسم الخريف هذا راح أنا يعني إن شاء الله يكون في تفرع.
0: إيش اسم العلامة التجارية عشان الناس اللي تسمعنا؟
1: علامة تجارية اللي هي تاو كرك.
0: تاو كرك.
1: تاو كرك.
0: بالمناسبة قريب من الاستوديو بعد.
1: قريب من الاستوديو. أنت كنت من الزوار الله يسلمك اللي شرفني إلى المكان.
0: بارك يعني. الله فيك. لأن إحنا يعني دائما كذا يعني المنطق اللي نفكر فيه إن شبابنا العمانيين من رواد الأعمال اللي بدأوا في مشوارهم الخاص فيهم وشقوا طريقهم، لابد أن نوجد لهم مساحة خاصة من أبناء محافظ ظفار، ليس ترويجا للعلامة التجارية وإنما دعما لكم قيس وأيضا لزملائك. بالنسبة لك موسم خريف ظفار قيس يعني فرصة اقتصادية كبيرة، وأيضا لرواد الأعمال اللي بدوا يعني على الأقل في آخر 5 سنوات، هل لك كذا طريقة خاصة الاستعداد قبل انطلاق الموسم؟
1: هو شوف
0: أو متى تبدأ التخطيط؟
1: شيء طبيعي، هو لازم أنت تستعد قبل الموسم أقل حاجة بشهر يكون في استعداد اللي هو مثلا أعمل باكيجات، أعمل مثلا أكواب للموسم الخريف، ترويج للموسم، وعندك اللي هو طريقة تقديم الباكيج وعلى أساس أنك أنت تظهر بصورة زينة والزبون نفسه اللي هو بيجيك يعني يشرب حاجة جميلة وفي تصميم جميل.
0: لا عن تجربة شيء جميل جدا صراحة.
1: الله يسلمك أنت نورت الله يسلمك.
0: الشيء الآخر اللي أريد أسأل عنه يعني ذكرت نقطة متعلقة قيس بالمنافسين. لما كنت في البداية في 2017 ما هو نفس العدد اللي موجود الحين من المنافسين سواء في نوع الأطعمة اللي تقدمها أو حتى أيضا في مجالات مختلفة؟ تنافس كبير وما شاء الله شبابنا العمانيين ما من المحافظة حتى من الشمال عندهم مشاريعهم أو بزنس الخاصة فيهم ويستغلوا موسم خريف أظفار. كثرة المنافسين كيف تخليك أنك أنت تحرص أن مشروعك لا يجذب الزوار ويحافظ عليهم بعد؟
1: هو شوف أول حاجة أنت عندك منافسين نفس ما ذكرت اللي هو في 2017 كان أبدا المنافسين قلة فأنا كنت من الأوائل يعني، كنت من الأوائل اللي هو فتحوا في 2017 اللي هو تبع الشاي. أما الحين المنافسين ما شاء الله عليهم يعني كل واحد بيبدع بطريقته.
0: صحيح.
1: وإيش الطريقة اللي أنت بتقدم فيها وإيش نوع اللي هو الكرك وإيش نوع اللي هو الأشياء اللي أنت ضايف له إياها. فأنت كل ما تميزت بالكرك وتميزت بالمعجنات اللي موجودة عندك كل ما كان لك زباين طعموا منك مره راح يرجعوا لك مره ثانيه.
0: صحيح فعلا.
1: فهمتني؟ مثل ما انت جيتني وطعمت وقلت لي لا انا لازم اني ارجع لهم
0: ان شاء الله مره ثانيه.
1: الله يسلمك. فهذا نحن ليش نشتغل عليه ونتميز فيه، انك انت كزبون اذا جيتني مره لازم ترجع لي مره ثانيه.
0: هو الله يسلمك، انا يعني لازم اقول هذا الموضوع على الهواء لاني شفتك انت اللي يعني واقف على العمل نفسه والنشاط، فيعني شدني هذا الموضوع. لا هذا الشاب يعني هو اللي مشرف على عمله وعلى مشروعه، ما معتمد على الأعمال اللي موجودة معه.
1: هو أنا المشرف وأنا اللي عامل خلطة الكرك وأنا اللي معلم العمال كلهم.
0: ما بتخبرنا يعني الخلطة السرية؟
1: هو الخلطة يعني إن شاء الله بعدين ما أنا وأنت مع بعض.
0: طيب قيس يعني الموسم موسم خريف ظفار بالنسبة لك كافي ولا أنت عندك فرعين، فرع مستمر وفرع متنقل على حسب ما عرفت؟
1: في كان فرع ثالث بس حاليا وقفته على أساس أني بعدين أفتح إن شاء الله في السعادة بإذن الله. بس موسم الخريف مش هو بس موسم الخريف. ترى انا بعد الخريف اشتغل على الجامعات والكليات.
0: ممتاز. زين. ايش الفكره؟
1: الفود تراك نفسه هو صغير
0: ويكون في
1: مثلا اللي هو المعارض المؤقته اللي هو
0: يعني اذا في حدث معين انت تكون
1: على طول. انا لازم اكون متواجد بالعربه للطلبه اللي موجودين هناك. ممتاز. يكون نوع من التغيير يعني. ممتاز. ان العربه هذا ما تكون جالسه بس موسم الخريف.
0: صحيح.
1: اشتغل عليها على جميع المواسم. عندك موسم قبقات بعد موسم الخريف نفس الشيء ننقلها الى قبقات فوق.
0: في
1: يعني يكون في يعني نوع من التشغيل ما تكون انها جالسه على طول. وفي فكره بعد الحين ان شاء الله بعد الخريف بتكون موجوده اللي هو فود ترك يكون صغير ويكون متنقل. ان شاء الله راح نطلع على تصريح ويكون ان شاء الله يكون متواجد في اغلب الاماكن باذن الله.
0: بالنسبه لي يعني انت الاحداث فقط بس مثلا اذا كان في حفل خاص ولا مثلا يعني الحين صار الموضوع ياخذون الفود ترك هذه والعربات حتى الى الاعراس او الحفلات المناسبات. هل اشتغلت على هذا
1: الاعراس الى الان؟ لا. بس في كثره من الطلبات هم يعني على حسب اللي هو الشاي الاحمر احنا متخصصين فيه والكرك فهم يبغون الجوده فواجد طلبات على هذا الموضوع وانا قلت لهم ان شاء الله بعد الموسم ان شاء الله بيكون في تفرغ لهذا المجال باذن الله
0: علشان تسوي شاي الخاص بك سواء الكرك او حتى ايضا الشاي الاحمر المحبذ هنا في محافظه فار بالتحديد. هل لك مثلا غير الوصفه يعني استيراد مثلا لبعض المنتجات منتجات الشاي الاصليه من بلد معين؟
1: لا ما
0: يعني في ناس تروح لسريلانكا في ناس تختار مثلا في بعض الاماكن في الهند.
1: لا المنتجات كلها من هنا. يعني ما جاب منتجات من برا والمنتجات كلها من هنا بس هذا مجرد كان هوايه. اني يعني انا طلعت مع الزملاء ولا طلعت مع اي يعني هذا كان هوايه اني انا احبها فهمتني؟ فالناس يعني كانوا يقولوا لي يا اخي افتح ليش ما تفتح وليش كذا فهمت لانه في نفس.
0: صحيح.
1: فانا اللي هو راعي الصنعه.
0: صحيح.
1: فهمتني؟ فاشتغلت عليها والحمد لله والله كان يعني كان جدا جدا جميل والى الان جميل الحمد لله. اذا ما كان يعني في ربح وفي فائده ما كنت انا مستمر 8 سنوات تقريبا.
0: ما شاء الله. قيس بعد انت ما فقط اكتفيت بقطاع الاطعمه لك مشروعات اخرى. ليش بالنسبه لك مهم انك تنوع في يعني هذه المشاريع ما تكتفي مثلا بقطاع معين؟
1: والله شوف هو التنوع يكون زين ليش؟ لأنك أنت في يوم من الأيام هذه المشاريع ماها دائمة يعني أنت دخلها مش ثابت. يعني أنت الحين مثلا إذا استمريت على المطعم فقط فبيكون الدخل خلاص أنت معروف يعني مثلا شهر فوق شهر تحت.
0: صحيح.
1: فأنت إذا معك تنوع في اللي هو عدة
0: مشاريع
1: فيكون عندك مثلا كل مشروع يساند بعضه يعني أنت ممكن إذا شوية هذا طاح تدخل على المشروع الثاني اللي فيه دخل ثابت مثلا. فهمتني؟ فتشتغل عليهم والحمد لله إلى الآن الأمور طيبة وما ترى الشغل ما هو واقف.
0: صح.
1: إذا أنت إنسان يعني
0: مجتهد. جدي
1: أهم شيء تختار الفرصة وتختار اللي هو الوقت المناسب. ليش الوقت المناسب؟ لأنك أنت الوقت المناسب هذا إذا بدون دراسة بدون اختيار أنت خلاص. وحاول أنك أنت إذا مثلا بتعمل من مشروع ما تعمل أنك تقلل من نوع اللي هو الدين. إذا أنت مثلا بتجمع لك مبلغ يكون رأس مال تشتغل عليه زين. إذا أنت ما قدرت ممكن تتجه إلى أي من اللي هو صندوق الرافد أو أي من المشاريع أو ريادة
0: المؤسسات التمويلية.
1: أيوة التمويلية. لكنك أنت تختار المشروع المناسب مش أنك أنت تمشي مثلا أنه فلان والله عنده مشروع مثلا شاي نجح أنا على طول بفتح نفسه بنجح. لا
0: أنت ليش اخترت الشاي بالضبط؟
1: اخترته لأنه أحبه من زمان يعني رحلات مرحلات فاخترت هذا المجال. أول حاجة المجال هذا كان جدا جميل. أنا ترى قبل وقت فتحت أشياء ثانية يعني فتحت اللي هو تبع الخيم إيجار الخيم وهذا كان إيجار الخيم كان جدا جميل وكانت تكلفته جدا بسيطة.
0: ليش ما استمريت فيه؟
1: استمرت فيه فترة وفتحت المشروع هذا منه.
0: ممتاز.
1: أيوة.
0: بس ما كملت على الخيام.
1: ما كملت عليه لأنه دخلوا فيه منافسين كثير وصار خلاص متشبع السوق.
0: حتى الشاي فيه منافسين كثير
1: الحين. أول كان لا
0: يعني ما نشوف بعد كم سنة
1: بعد موجود. فترة هو شوف هو بيكون ثابت موجود.
0: أيوة.
1: اللي هو المحل إن شاء الله بيكون ثابت موجود لكن في إن شاء الله بعدين نعمل أشياء ثانية تغيير خلاص. يعني
0: أنت تعتقد أن قطاع الأطعمة هو يكون ثابت ما يتغير؟ أقصد في بعض الأطعمة اللي ما شاء الله تستمر لفترة طويلة.
1: هذا تستمر ليش؟ اللي هو هذا لأنه هذا مال فطور. الشيء اللي هو هذا يعني أنت بتستهلكه يوميا.
0: صحيح.
1: زين اللي هو المعجنات الشاي بشكل عام. انت عندك بعد الخريف عندك مدارس عندك كليات عندك جامعات فهذا انت سوق الفطور شغال فما في خساره، فهمتني؟
0: صحيح.
1: اذا كان شغلك جميل، اما اذا كان انت بس بتفتح انك انت بس اني انا فتحت وما بتهتم في شغلك، فانا اقول لك يعني هدي الى انك انت ترتب امورك.
0: قيس، ايش وضع العائله معك؟ العائله مسانده؟
1: الحمد لله العائله جدا مساندين وجدا داعمين. بس انا من النوع اللي ما احب اني اخذ، احب اني انا اجمع حتى لو بتاخر في المشوار، لكني انا من عندي انا، فهمتني؟
0: يعني احنا ما نقصد الدعم المادي. أيوة. انا اقصد ان الدعم المعنوي، احيانا بعض مثلا المشاريع التجاريه تشوف الشخص واخوانه هم اللي قائمين عليه، هم اللي موجودين، هم اللي يستلموا الطلبات، هم اللي يسلموا ايضا الطلبات.
1: أيوة. انا ترى كان اخوي الصغير اللي اصغر مني يعني من الداعمين كثير لي يعني. وكان في اي خريف اي فعاليه هو يكون معي، الله يعطي الصحه والعافيه المهنئ. هذا عمل حادث، عمل حادث قريب، فأموره الحين طيبة
0: الحمد لله على سلامته.
1: أيوة، والحين أموره طيبة، بس هذا خلف قال لي أنا بريح قلت خلاص عذرك معاك أنت وأمورك طيبة.
0: إيش السالفة وانت جاي للاستوديو؟
1: سالفة يا طويل العمر والسلامة أنه هذا السيارة ارتفعت على طول الحرارة. توقفت اللي هي المراوح توقفت فجأة وأنا رايح، قلت لا إله إلا الله، مش وقتها الحين وأنا رايح، يعني قدها الساعة 2:10.
0: أيوة، وإحنا قليلين 2:15 تكون معنا.
1: أيوة، فانا قلت خلاص باتصل في خالد الحين، باتصل بكلمه بقول له انا ترى شوف انا طابق في الزحمه والحراره مرتفعه. فالله سلم ومشت الامور يعني.
0: يمكن هذه من الصعود للجبل يوميا.
1: من الصعود ايه. فالحمد لله.
0: يلا الحمد لله على السلامه،
1: شرفنا فيكم نحن.
0: الله يشرف مقدارك اخوي قيس. التحديات مع البدايه كيف كانت بالنسبه لك انت؟
1: كان تحديات.
0: واذا في درس معين يعني خرجت من هذيك الفتره وكذا ما تنسى أبدا؟
1: هو شوف، ما في درس معين، أنا كان مستمتع كثير في هذا المجال يعني. يعني لقيت شعبية كثيرة يعني. أنت التاوة يمكن ما تعرف إيش اللي هو التاوة.
0: التاوة هو
1: الخبز الظفاري.
0: الخبز.
1: الخبز الظفاري. إحنا نعمله
0: في البيوت. اللي هي المقلة أو الـ يعني الحديدة هذه اللي يسوى عليها.
1: هم يفكرون كذا، لكن إحنا عندنا مصطلحين اللي هو يقولوا له زمان المرضوف. اللي هو مرضوف.
0: الخبز المرضوف. أيوة. نعم.
1: والتاوى. التاوى اللي هو خبز الظفاري نفس
0: اللي يشبه الشباتي يعني.
1: نفس الشباتي. بس هذا يعمل بالزيت العربي، السمن العربي يعني. زين، فهذا نحن نعمله في اغلب البيوت في ظفار. يستخدموا هذا الخبز، فهذا يعني انا كنت من محبينه جدا يعني. فقلت ليش يعني ما نعمل، وسميته اللي هو تاوى وكرك. واشتغلت شغل يعني شغل جميل جدا، وحصلت اقبال وحصلت يعني، والى الان
0: الحمد لله رب العالمين.
1: الناس يعني تتعني لي والله من بعيد يعني، من السعاده من عوقه تجيني الى صراله، خاصه انه الحين في طلبات، خلاص الناس خلاص صارت تطلب من طلبات. فالحين يجوني الى قبلتين والله من صراله يعني، خلاص متعنين مع انه زحمه وكذا، اللي هو اصحاب مسقط واصحاب الشمال بشكل عام ما يعرفون ايش اللي هو التاوى.
0: التاوى
1: فهمتني؟
0: ايه.
1: فانا يعني اذا حدا يجون اقول له يا اخي ايش التاوى هذا؟ قال لهم والله هذا خبز ظفاري كذا كذا كذا، ونعمل فيه بغيت انت مثلا قبن عسل، بطاطس عمان. يعني لك حريه الراي في الاختيار.
0: بالنسبه لك التحديات كانت فقط في يعني الاستمراريه مع البدايه والصعوبه، انه والله لا ما بوقف هنا بستمر.
1: هو شوف الاستمراريه، انا يعني اللي غلطت فيه اني انا ما فرعت فرع ثاني في السعاده. يعني على طول عملت كرفانه كبيره. يعني فتحت المحل وبعدين عملت لي اللي هو فوت ترك كبير. كنت اشارك في الفعاليات غير هذا الصغير. في واحد كان كبير وكنت حاطه في الدهاليز دائم تقريبا 3 سنوات كذا. فاشتغلت عليه، كان فيه شغل، بس بعدين في ظروف انا كانت موجوده انه البلديه كان بيعملون شويه صيانه للمكان. فاضطريت اني انا خلاص يعني الغي الموضوع، وبعدين اني افتح فرع ثاني يكون في السعاده. اما كشغل كان الفرع في الدهاليز كان جدا جميل يعني. بس اللهم انه هم كان في صيانه في ترتيبات، فقالوا لنا انه ممكن احنا نحولكم مكان اخر، او انه الواحد انه يشوف كيف الطريقه بعدين.
0: نعم. قيس، سؤالي الاخير لك، اذا كان يعني يسمعنا الان حد من الشباب ما فقط من ابناء محافظه ظفار ويريدوا يستغلوا موسم الخريف، حتى من يعني من كافة المحافظات، ويريد يفتح له مشروع الخاص وينطلق فيه بس عنده شوي نوع من التردد، ايش الرسالة اللي تريد توجهها له؟
1: والله اقول
0: من واقع تجربتك يعني،
1: من واقع تجربة، اذا انت انسان عندك حب للبزنس والعمل الحر، فأنا أنصحك أنك تدخل في المجال هذا لكن تكون عامل دراسة جدوى للمشروع، ما تعمل بس مشروع أنه فلان عمل وأنا بعمل معه. لا، اعمل مشروعك، سوي له دراسة جدوى وتوكل على الله، خلاص شوف لك مشروع مناسب. ترى في مشاريع جدا بسيطة فيها مردود قوي
0: يعني
1: فيها دخل وفيها نجاح قوي، لكن ايش بغالك انت؟ الإرادة، بغالك انك انت تشتغل عليه.
0: صحيح.
1: فانت ما في بعضهم محبطين ترى. صح. ممكن انا اجلس معك اني انا صاحب مشروع يجي يسألني يقول يا رجال يعني الموضوع فيه خسارة وما نصحك، حبطه خلاص.
0: حد حبطك في البدايات؟
1: في بعضهم واجد كثير. ليش ومدري ايش وهذا انت يعني، قل لهم ما احد. وكثير يبغوا يدخلوا معي كشراكه، بعيد عن الشراكات، ما احب الشراكات، فهمتني؟ اني انا ادخل معك شريك وبعدين تصير يعني مثلا خلاص انا مسؤول نفسي، طحت نفسي، ارتفعت نفسي، فهمت؟ انا داخل بمجهودي ويعني انا بتعبي، خلاص انا مسؤول عن نفسي.
0: طيب ما يريد شراكه، يريد فرانشايز، انه ياخذ الاسم فقط.
1: والله شوف قوني كثير انا، بس اني انا كنت متردد يعني، فحبيت اني انا اذا يعني انتشرت انتشر انا نفسي، فهمتني؟ فعسى ان شاء الله الامور ان شاء الله بتكون طيبه باذن الله خلال الفتره القادمه. ان شاء الله بندخل باشياء جديده تكون مميزه يعني.
0: ان شاء الله الفرع الجديد وين راح يكون؟
1: ان شاء الله في السعاده باذن الله.
0: باذن الله تعالى
1: يعني نشوف مكان يكون مناسب، وباذن الله بيكون في السعاده.
0: الله يفتح عليك قيس. آمين. وشكرا لانك يعني لبيت الدعوه انك تكون معنا في هذه الحلقه، ونتمنى لك ان شاء الله كل التوفيق في مشوارك القادم
1: باذن الله
0: تعالى. بإذن الله. شكرا.
1: لا تنسى لازم تزورنا من جديد يعني.
0: بزورك ان شاء الله.
1: ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله تزورنا بعدين في الفرع الجديد باذن الله.
0: ان شاء الله تعالى.
1: الله يسلمك. الله
0: شكرا
1: يسلمك.
0: لك قيس بن عبد الحميد الغساني، رائد عمل وضيفنا الاول في هذه الحلقه. نكمل مشوارنا معكم مستمعينا ومتابعينا الكرام في برنامج الشباب والخريف بعد هذا الفاصل.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب

0: هذا الخريف اختبر القدرة الخالصة، اكتشف سيارة كيا تسمن القوية. كيا movement that inspires.
1: هل تقاس الإنتاجية بعدد ساعات العمل أم بجودة الحياة داخل بيئة العمل؟ الإجابة تجدونها في مؤتمر جودة الحياة الوظيفية المصاحب لخريف ظفار يومي 9 و10 أغسطس في صلالة. لقاءات ملهمة ومتحدثون وخبراء من مختلف الدول لمناقشة أحدث التوجهات في جودة الحياة الوظيفية وأثرها على الإنتاجية المستدامة، القيادة الإنسانية وبناء بيئات عمل ملهمة، الصحة النفسية والابتكار في الرفاه الوظيفي، وأفضل الممارسات العالمية لقياس الإنتاجية، بالإضافة لجلسات حوارية تفاعلية وورش عمل مصاحبة وفرصاً مميزة للتواصل وتبادل الخبرات. ينظم المؤتمر الأصايل للمؤتمرات بالتعاون مع وزارة العمل ومكتب محافظ ظفار وفرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار، وبشراكة استراتيجية مع أوكيو للصناعات الأساسية. للتسجيل والاستفسار 99 17 11 14. استثمر في كوادرك، فالإنتاجية تبدأ بالإنسان.
2: الرحلات الرائعة تستحق مكافآت رائعة. هذا الصيف امتلك جي تور جديدة مع تأمين وتسجيل مجانيين وخدمة 50,000 كيلومتر وتضليل نوافذ مجاني على طرازات مختارة. اختر X50، داشين، T1، T2 أو G700 وادخل السحب لتكون أحد 4 فائزين بسيارة جي تور X90 بلس الجديدة كليا. جي تور، قد مستقبلك. زر أقرب صالة عرض جي تور أو اتصل على 800-800-222 لحجز تجربة القيادة. تطبق شروط والأحكام.
3: هل تسعى لاكتساب مؤهلات تجعلك مطلوبا في سوق العمل؟ سجل الآن في جامعة مسقط ببرامج الماجستير الجديدة في إدارة المشاريع، المحاسبة المهنية، التأمين وإدارة المخاطر، التكنولوجيا المالية، الخدمات اللوجستية، إدارة الطاقة، النقل البحري والتجارة الدولية وغيرها من البرامج المدعومة بشهادات مهنية. واحصل على شهادتك خلال عام واحد فقط. التحق الآن لتحصل على رسوم دراسية مخفضة تصل إلى 40%. للتسجيل أو الاستفسار اتصل على 93892504 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني muscatuniversity.edu.om. جامعة مسقط، طموح يتعدى الآفاق.

مستمعينا الكرام، مرحب فيكم من جديد في برنامج الشباب والخريف، وما زلنا معكم مستمرين حتى تمام الرابعة عصرا كذا. ناخذكم في أجواء الخريف وتشاركونا أيضا من خلال التواصل معنا على الرقم 9 8 5 7 0 5 7 3 9 8 5 7 0 5 7 3، أو حتى على رقم الواتساب على 7 2 4 4 2 0 0 9. نذكركم أيضا بضرورة الاشتراك معنا في قناة إذاعة الشباب على منصة الواتساب، ويصلكم كل يوم كذا الجديد من الأخبار والتغطيات الخاصة بالإذاعة، وكذلك أيضا الوجهات اليومية التي نختارها لكم في كل يوم ضمن وجهات من محافظة ظفر، إما عين مائية أو مكان سياحي أو مكان أيضا لممارسة الهايكينج أو التسلق الجبلي لكذا الاستمتاع بزيارة الأماكن المتنوعة والجميلة في محافظة ظفار. مشهد عزيزي المستمع من ظفار، كما هو اليوم راح نخبركم عن وجهة جديدة قد تكون بعيدة بالنسبة لكم عن مدينة صلالة ولكن تستحق التجربة، وهي ولاية ضلكوت هناك في أقصى الجنوب الغربي من محافظة ظفار، حيث البوابة الجنوبية الغربية لسلطنة عمان وواحدة من أبهى اللوحات الطبيعية في محافظة ظفار. تقع ولاية ضلكوت عزيزي المستمع على الشريط الحدودي، حيث يلتقي بحر العرب الشاهق بمنحدرات جبال القمر الخضراء، وتضم معالم فريدة كشجرة التبلدي المعمرة والشواطئ البكر والكهوف التاريخية. تبعد ولاية ضلكوت عن مدينة صلالة 198 كيلومتر غرب مدينة صلالة، ويمكن الوصول إليها عبر طريق بحري وجبلي معبد، كله يوفر مناظر استثنائية طوال الرحلة. بالمناسبة هناك مشروع للطريق البحري الجميل، الآن هو غير معبد لكن المناظر اللي فيه يعني خيالية، فما بالك مع إن شاء الله أن يكون الطريق معبد في السنوات القادمة، والمشروع أيضا يتم الاشتغال عليه من قبل الجهات المعنية وعلى رأسها أيضا وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات. مجموعة من الأنشطة بإمكانك أن تعملها وتفعلها هناك في ولاية ضلكوت، حيث زيارة شجرة التبلدي أو الباوباو أو البوباب عفوا، التصوير كذلك، الاستمتاع بالإطلالات المرتفعة، الاستجمام على شاطئ ضلكوت، واستكشاف الكهوف الأثرية. ونصيحة لك عزيزي المستمع، إذا كانت وجهتك إلى ولاية ضلكوت نظرا لطبيعة الطريق الجبلي الملتوي والضباب الكثيف في بعض الأحيان خلال موسم خريف ظفار، يرجى تمهل والقيادة بحذر شديد والانتباه أيضا للحيوانات السائبة، مع التزود بالوقود والمستلزمات الكافية للرحلة. ونتمنى لكم إن شاء الله قضاء أجمل الأوقات في محافظة ظفار بولاياتها العشر. نذكركم برقم التواصل معنا على 9 8 5 7 0 5 7 3 9 8 5 7 0 5 7 3 الاتصال، وكذلك رقم الواتساب 7 2 4 4 2 0 0 9.

لي بعد الغياب طلال، خذتني أغنياتك لين أرض تشبه غيابك، ومريتي وخذتي ما تبقى من عيوني شال، وانا اصلا ما بقى فيني عيون عيوني ثيابك، بخيل الوقت ما يمدي هطولك والقوة.

0: يا سلام، يا سلام على هذه البداية مع الفن الجميل بصوت واحد من الفنانين الظفاريين الجميلين اللي لهم مستقبل إن شاء الله.
1: الله يحفظك يا أخي.
0: الفنان والجميل أيضا خلقا وأخلاقا،
1: الله يحفظك.
0: الفنان أحمد مسنى، نرحب فيك معنا في برنامج الشباب والخريف.
1: الله يحفظك. أول شيء السلام عليكم ورحبتم في الخريف، وتشريف تواجدي معكم هنا.
0: الله
1: إن شاء الله
0: يحفظك. إن شاء الله
1: نقدم لنا شيء يليق في المستمع ويليق فيكم إن شاء الله.
0: بإذن الله تعالى احنا إن شاء الله راح نستمتع معك أخوي أحمد في هذه الحلقة مع كثير من الأعمال اللي اشتغلت عليها، وناخذ بعض الأسرار أيضا بالنسبة للأعمال القادمة إن شاء الله.
1: بإذن الله.
0: جولتنا الأخيرة مستمعينا الأعزاء في هذه الحلقة مع ضيفنا إن شاء الله راح تكون جولة فنية فيها شيء من الطرب الظفاري الأصيل مع شاب وفنان عماني من ظفار قطع مشواره وبلون الخاص أيضا علشان يكون نجم كبير إن شاء الله في المستقبل، وتكون له أعماله الخاصة اللي بالمناسبة بدأ بإنتاجها ليس هذه السنة وإنما حتى أيضا في فترات ماضية، وبيعطينا شيء من حصريات مثل ما قلنا في حلقة اليوم. حياك الله أخوي أحمد معنا في برنامج الشباب والخريف. كيفك مع الخريف هذه السنة؟
1: أول شيء يا مرحبا وسهلا. الخريف طيب بوجودكم، وكيفي مع الخريف أنا؟
0: يعني وين رحت وين ما
1: أنا رحت؟ مش الحين خريفي، يبدأ الصرب. أي ظفاري
0: أنت تحبه الصرب؟
1: الصرب نعم.
0: يعني ما تطلع في الخريف؟
1: والله من نوادر يعني. من نوادر ما الخريف شوي
0: ما رحت يعني كذا مكان سياحي ولا
1: لا لا لا. والله أمس ما شاء الله رحت حفلة المايستر محمد قحوم وكانت رائعة.
0: كنا نسأل المستمعين عن هذه الحفلة، كيف كانت الحفلة؟
1: والله كانت رائعة جدا. نشكر بلدية محافظة ظفار على تعددهم من للمناشط وصراحة في خيارات الحين هذا الخريف فيه يعني في أي مكان تروح وأي مكان كذا تلقى المناشط وتلقى كذا يعني.
0: يعني استمتعت بال
1: إن شاء الله نكون مستمتعين مع بعض إن شاء الله.
0: كان خاطرك أنك تكون مع المايسترو على المسرح أحمد؟
1: والله أي فنان ظفاري وأي فنان يكون يعني يسجل تواجد يعني مع مايسترو كبير يعني.
0: ممتاز. السنة الماضية كانت لك سهرة فنية مع فنانين ظفاريين في
1: أيوة.
0: في عودة الماضي. أيوة. بالنسبة لكم مثل هذه السهرات الفنية كفنانين عمانيين شباب وأيضا من محافظة ظفار، هي يعني ليس لنقل الفن الظفاري وإنما حتى أيضا محطة مهمة جدا علشان الناس تعرفكم، علشان تقدموا أيضا للزوار مثل هذه الأعمال الظفارية. الأغنية الظفارية أحمد لها طابعها الخاص في الإيقاع، في الكلمة، في اللحن. إيش اللي يميزها برأيك عن بقية الألوان الغنائية في سلطنة عمان؟
1: يميزها بإيقاعها، يميزها بالكلام اللي يكون في الأغنية. يميزها، شوف احنا عندنا هنا في محافظة ظفار عندنا تنوع من الفنون وتنوع من اللغات، فعشان كذا يعني متميزين بالفن الظفاري يعني. عندك انت الحين البادية ما متميزة بالفن اللولي عندنا في البادية، وعندك في الريف النانا والدبرارت، وفي المدينة عندك الطبل وعندك البرعة وعندك الربوبة. فالتنوع الفني والتنوع ذي هو اللي يميز الأغنية الظفارية والعمانية بشكل عام.
0: من كل هذه الفنون بالنسبة لك الأقرب إيش بالضبط؟
1: كلها يعني.
0: أنا بالمناسبة يعني لما يعني كنت يعني أتابع لك بعض المقابلات في إعداد هذه الحلقة بالتحديد، شفت من الفنانين اللي من محافظة ظفار اللي شوي له لون خاص يعني مختلف عنهم، من ناحية أن أنت شوي خرجت عن المنظومة خلينا نقول بس بطريقتك الخاصة. من ناحية رحت للألوان الخليجية، ليش بالضبط أحمد هذا الشيء؟
1: والله هو لون سبحان الله يعني أنا وجدت نفسي فيه يعني
0: حتى الأغنية اللي بدينا فيها المقابلة
1: من ذاك المكان. بالمناسبة هذا العمل من كلمات الشاعر الدكتور خميس المقيمي
0: أو
1: محمد أو قهلة تحية وهي من الحاني. ومثل ما شفت مثل ما شفت يعني هذا اللون اللي متميز فيه أنا يعني.
0: يبدو أن واحد من الأطفال حوالين الاستوديو يريد يدخل، خلوه يدخل معنا شباب. اللحن عفوا الخط اللي اخترته أحمد علشان أنك تكون مميز فيه ولا لا؟ أنا يستهويني بعد ليس الخط المحلي فقط، حتى الخط الخليجي.
1: بالعكس والله عندي في المحلي، ولكن هذا
0: طبعا بس احنا
1: أيوة ولكن هذا اللون أنا وجدت نفسي فيه. اللون الخليجي أنا وجدت نفسي فيه.
0: كيف تختار الكلمة اللي يعني تحسها لا هذه يمكن تناسب هذا النوع من الفنون الظفارية، لا هذه الكلمة لا أنا بخليها بلون خليجي؟
1: كيف أختارها؟ الشعراء اللي يتعاونون معي خلاص قدوا عارفين طريقتي وعارفين اللون اللي أنا بغيته يعني. فمن القليل يعني اني انا اخترت او شيء يعني،
0: يعني هي القصيدة جاهزة.
1: هي جاهزة يعني لانه هو اللي بيتعاون خلاص احمد مسني يريد هذا اللون فنبني عليها اللحن ونبني عليها كذا يعني.
0: نعم نريد نسمع شيء بعد. انا بين فترة وفترة احمد يعني بين كل ثلاثة أسئلة بنسمع شيء، ايش رايك نسوي هذا الاتفاق؟
1: يا سلام. بس نتفق ايش بتسمع؟
0: اي شيء منك حلو
1: حبيبي لك. وش في خاطرك؟
0: خاطري كل شيء. وكل ال ال المعتلية عبد الرحمن يريد يسمع مخرجنا.
1: الله. المعتلية من كلمات الشاعر عبد الله رواس ابو مسلم وقهلة تحية وهي من الحاني وكانت في الخريف الماضي.
0: نسمعها. على ما يجهز الكلمات أحمد، أنت نفس الشعراء أحمد بعد اللي ما يحفظون قصائدهم؟
1: والله أنسي.
0: يلا وصلنا ولا بعدنا؟
1: لا إن شاء الله إن شاء الله بنوصل.
0: إن شاء الله بنوصل. أحمد راح تكون لك أمسية خاصة في هذا الموسم أم لا؟ أمسية خاصة.
1: أيوة.
0: راح تكون لك خاصة في هذا الموسم. في عادة الماضي نفس السنة الماضية كانت مجموعة من الفنانين.
1: والله نقول إن شاء الله، بس إلى الآن ماشي مستقد يعني ماشي جديد.
0: إن شاء الله.
1: إن شاء الله يعني.
0: إن شاء الله. إن شاء الله تكون على الأيام القادمة يعني. بعد الخريف مستمر والصرب من بعد إن شاء الله. نسمع المعتلية. شكلها بعيد أحمد. أذكركم مستمعين الكرام أنكم بإمكانكم تواصل معنا أو حتى طرح سؤال لضيفنا العزيز أحمد مسن على رقم التواصل معنا 9857-0573 أو حتى على 724-20-09 يعني 2009 رسالة الواتساب، وتستمتعوا إن شاء الله برفقتنا في برنامج الشباب والخريف. جهزت أحمد الأغنية. وبعد نذكركم إن شاء الله بنسمع بعض الأعمال الخاصة بضيفنا الفنان أحمد مسن، راح تكون إن شاء الله ضمن الخيارات اللي راح يبثها مخرجنا في البرنامج. تفضل أحمد.
1: يا ظفر الشعر لجلك ما عشقنا أرض مثلك، كلنا في الحب أهلك والمشاعر عاطفية. يا ظفار الشعر لأجلك ما عشقنا أرض مثلك، كلنا في الحب أهلك والمشاعر عاطفية والمشاعر عاطفية. أنت في بوحي مشاعر دوم قلبي فيك شاعر، حس عن ألفين شاعر يكتبك باللب قديه.

0: هذه المعتلية يقصد فيها ظفار الجميلة اللي تزدان كذا بثوبها الأخضر في هذه الأيام، واللي يقول ضيفنا العزيز الفنان أحمد مسن أنه يريد يختار موسم الصرب يطلع فيه. ليش ما تحبوا يعني تطلعوا في موسم الخريف؟ عشان الزحمة أحمد؟
1: والله عشان الانشغالات والارتباطات فقط في الخريف.
0: انشغالات وارتباطات. أيوة. ولكن بتسجيل الأعمال يعني؟
1: والله فيها كذا وفيها كذا والضيوف وكذا يعني، ولكن نيات الفرصة ونيات كذا نحن بإذن الله مستعدين لها، سواء كانت في الخريف أو غير خريف.
0: نعم أحمد، أريد أسألك بعد عن الأغنية الظفارية، يعني هل تعتقد أنها وصلت ل يعني دول مجلس التعاون أو تعدت هذه البقعة الجغرافية، أنها وصلت إلى الوطن العربي بالشكل اللي تستحقه، وأيضا هل هي محتاجة لتنتشر أكثر؟
1: الأغنية الظفارية الأغنية الظفارية في الأواني الأخيرة في الأربع سنوات الماضية هي واصلة ضمانة، سواء كانت الخليج أو العرب بشكل عام يعني. فالأغنية الظفارية وصلت بجهود الشباب وعلم اجتهادات كلها شخصية. يعني ما تقول أن الأعمال مخصور عليها و فقط بأشياء بسيطة وصلت، لأن اللحن الظفاري أو الكلمة الظفارية صادقة. فسبحان الله يعني الشيء الصادق يعني يوصل للمستمع بكل أريحية يعني. فهي وصلت.
0: هل ارتباطها مباشرة بالخريف فقط؟
1: هي
0: ولا
1: لا بالعكس، هي الأغنية الظفارية في الخريف وغير خريف، ولكنها في الخريف تكثر
0: لأن يصممون عليها تصاميم وبعدها تنتشر. أيوة. في مواقع التواصل. أيوة.
1: بس الأغنية الظفارية ما لها وقت يعني.
0: أنت من الفنانين اللي تفكرون اللي تفكر مثل يعني بعض الفنانين اللي هم يكون لهم إصدارهم الخاص مع بداية موسم الخريف أو انطلاقة موسم الخريف مع كل عام أحمد؟ أقصد أن في كل خريف نشوف في أغنية ما شاء الله توصل إلى عدد من المشاهدات ويكون لها صدى واسع، هل أنت من الفنانين اللي يفكروا أن مع كل موسم خريف أظفار تكون لك مثلا يكون لك إصدارك الخاص؟
1: أكيد أكيد أكيد. أي فنان ظفاري يعني يبغي أنه ينزل شيء في الخريف.
0: في الخريف. نعم. نزلت شيء هذه السنة؟
1: والله بإذن الله بنزل من
0: هو أنا بيني وبينك يعني. عندي المعلومة يعني بعد كان على أساس إنه في يعني عدد يعني عفوا إنتاج جديد إن شاء الله يرى النور إن شاء الله على
1: بإذن الله خلال هذه الفترة.
0: أحيانا يقال بعد إن الخريف يمثل مصدر إلهام.
1: أو والله نعم.
0: للفنان.
1: نعم. نعم.
0: للشاعر، للكاتب، للمتذوق.
1: أكيد.
0: أيضا
1: أكيد.
0: هل يعني لك عمل كذا خاص تحس هذا بس لي يعني موسم الخريف؟ لا أنا أحب أسمع في الخريف.
1: محلي ولا خارجي؟
0: أي شيء.
1: والله لي عمل أبغي أسمعه هو ميدلي. تقريبا نزل قبل سنتين إذا ما خانتني الذاكرة يعني، وعملوا كذا الشباب ميدلي حلو جدا من ونوجه لهم تحية استديو هارمونيك. سووا كذا ألحان وأعمال يعني هذا الميدلي راح يخلد يعني. فأنا كل
0: الميدلي الأغاني الظفارية.
1: أيوة. اسمها زمان الصمت أتوقع. زمان المحبة. وهذا كل من سنتين الحين كل ما دخل الخريف وأنا أستبشر بها يعني.
0: نسمع شيء منه ولا
1: نسمع شيء
0: ولا تريد نروح لشيء آخر؟
1: لا العادي بنسمعكم شيء منها. آهي من الشوق وعذابه.
0: يا سلام.
1: آهي من الخل وغيابه. آهي من الشوق وعذابه. آهي من الخل وغيابه. صرنا كذا في وسط غابة، الحزن والخوف ماليها، ما يتعب القلب إلا الحب والعين.

0: حفظكم إن شاء الله وإن ما كنتم مستمعين ومتابعين الكرام، نرحب فيكم من جديد وما زلنا أيضا في كذا جلستنا الفنية الطربية الأصيلة الظفارية الجميلة مع فنان الجميل أحمد مسن، وحكايات حول الأغنية الظفارية والأغنية الظفارية التي صدرت العديد من الفنانين ليس في هذا الجيل الحالي الجيل الواعد وإنما حتى أيضا في أجيال سابقة. حياك الله أحمد من جديد معنا في البرنامج.
1: يا مرحبا وسهلا
0: أحمد. أنت يعني لكل مثلا شخص له قدوة معينة، من قدوتك من الفنانين الظفاريين؟ أنا أعرف الإجابة لكن أريدها منك.
1: سالم علي سعيد. الله
0: سالم علي سعيد وغيره أيضا
1: أتوقع أن سالم علي سعيد هو قدوته أي فنان يعني
0: طبعا
1: سفير الأغنية العمانية.
0: سفير الأغنية العمانية ورحمة الله عليه وأيضا لمجموعة من الإنتاجات المحلية التي يعني كنا نسولف عن أن كيف الأغنية الظفارية تم تصديرها إلى الوطن العربي، أيضا كان واحد من روادها رحمة الله عليه سالم علي سعيد. في أغنية لسالم علي سعيد أنت تحبها
1: كثير أحبها،
0: إيش قصة هذا الحب بينك وبينه؟ أنا بعاتبك.
1: أنا بعاتبك أغنية تلامسني كثير كثير. أنا بعد فلها ذكريات عندي يعني
0: ذكريات خاصة ما تنقال على الهواء.
1: والله ما هي ما عادلة يعني ولكن ما بسمعكم منها شيء. أنا بعاتبك يا زين مرة وأشرح لك ظروفي وانت أدرى أحبك حب فاق الوصف ذكرى وعلى

0: وكل الوعد دين لا عاد ينسي. تصدق بي عذولي وما يقول، تحملني كلام واكسى حموله، وانا وافي وفا ما حد يطوله. تقيني الحين وكل الود ترمي، سلامي يا رسولي لا حبيبي، وقل للوعد دين لا عاد ينسي.
1: يا سلام عليك يا أحمد، أغنية جميلة. تبي تشرب ماي؟ عادي خذ راحتك.
2: لا لازم والله.
1: يعني اللي يتخذ خطوة قدوة في المجال الفني بالعادة يبدع، لكن أيضا يكون له لونه
2: أكيد
1: الخاص.
2: أكيد. نعم نعم.
1: أنت حريص إيش كثر على هذه النقطة؟ أن أنا يعني أخذ بعض الأشياء الجميلة من فنانين سابقين أو حتى من زملائي الآن اللي موجودين عندي، بس يكون لي خطي أو لوني الخاص.
2: هو التنوع زين، ولكن كل شخص له لون. هو اللون ثابت، يعني أنا لوني ثابت الخليجي، ولكن لي من المحلي ولي من الأعمال المحلية، يعني متنوع.
1: نعم.
2: بس كلوني الثابت هو خليجي يعني. بس حلو للفنان تنويع.
1: نعم. أحمد، بعد الفنان عشان يوصل للجمهور الآن ليس فقط على خشبة المسرح، أيضا الترويج من خلال منصات التواصل الاجتماعي. أريد أتحدث عن العلاقة بين الفنان والجمهور في هذه الأيام اللي نعيشها، خاصة مع انتشار منصات التواصل الاجتماعي. هل بالنسبة لك أنت وأيضا الفنانين أصبح هذا الأمر سهل، أن والله أنا ما أوصل للجمهور إلا بشيء مميز، من خلال حفلة غنائية مميزة ومرتبة بطريقة صحيحة، أو حتى أيضا من خلال أعمال تكون على جودة عالية جدا؟
2: أنا ما فهمت سؤالك.
1: أنا كنت أسأل كيف أنك توصل لجمهورك من خلال التواصل الاجتماعي.
2: كيف أوصل لجمهوري؟ كلمة كبيرة وايدة. كيف أوصل لجمهور؟
1: تشتغل على التواصل الاجتماعي وحساباتك الخاصة بشكل
2: والله
1: كبير؟
2: والله اشتغل. نعم.
1: ما تحس نفسك مقصر فيها؟
2: شوي.
1: أريد أوصل لهذه النقطة، يعني أريد أوصل لهذه النقطة أحمد. يعني أحيانا يكون شخص عنده إنتاج معين، مجتهد في عمله في مجاله، بس مقل في توصيل رسالته على مواقع التواصل الاجتماعي.
2: وانت
1: كان مقصر في هذه النقطة. ليش هذا الشيء يا أحمد؟ انشغالات كثيرة.
2: والله الانشغالات الهندوم. ولكن من وإلى نعطي لنا شيء يعني. إن شاء الله يعني. وبإذن الله بركز. بركز على التواصل الاجتماعي إن شاء الله.
1: إن شاء الله من بعد هذا اللقاء.
2: لازم.
1: طيب أحمد، إيش الرسالة اللي تحب توجهها للشباب الموهوبين في عالم الفن بشكل عام، وخاصة الناس اللي تريد تصعد إلى أنها تصير كذا فنان معروف وله جمهور الخاص في محافظة فار أو حتى في سلطنة عمان؟
2: الرسالة اللي بتوصلها سبحان الله، في كل مجال فيه مشقة وفي تعب وفي جهد، وفي يعني سبحان الله في من هذه الظروف يعني. رسالتي اللي أوصلها أنك إذا عندك هدف أو عندك حلم مخطط له لازم توصل له. يعني ارسم هدف. انا ايش اسوي يعني؟ اقول هذه السنه انا لي لازم انزل 3 اعمال. واحدد اوقاتا. كيف؟
1: خطه.
2: ايوه، اقول في الخريف بنزل عمل، من اواخر الصرب بنزل عمل، في الشتاء بنزل عمل. فاذا انا ما سويت انا احس ادخل السنه الجايه وفي معاتبه شوي يعني. فسبحان الله كل سنة ولها خططها ولها ظروفها ولها كذا، فلازم لازم لازم لازم لازم انك ترسم لنفسك هدف.
1: نعم. سؤال الأخير لك أحمد، شاعر وملحن، تعطيني اسمين شاعر وملحن تتمنى انك تشتغل معهم؟
2: خالد الفيصل وياسر ابو علي
1: كشاعر،
2: خالد الفيصل الشاعر والملحن ياسر ابو علي.
1: ان شاء الله توصل لهم باذن الله تعالى، ونشوف اعمالك ان شاء الله توصل لحدود بعيده باذن الله تعالى.
2: باذن الله باذن الله.
1: اشكرك جزيل الشكر احمد انك ضيف معنا في هذه الحلقه من برنامج الشباب والخريف. كنا نريد نسمع بعض الاعمال او نتحدث عن الاعمال الوطنيه، بس بنسمعها الان منك، لان ايضا لابد ان نحظى بشيء من الحديث حول الاغنيه الوطنيه من شاب وفنان عماني. نسمع الاغنيه القادمه من الاعمال الوطنيه اللي اشتغل عليها ضيفنا العزيز الفنان احمد مسن، وايضا بعدها ان شاء الله نكمل مشوارنا في الحلقه. نسمع احمد. نعم. يعني كثير من كم عدد الأغاني الوطنية اشتغلت عليها أحمد؟ تقريبا أكثر من عمل تم إنتاجه للأغاني الوطنية،
2: أكثر من 17 أتوقع 17
1: عمل وطني
2: ومقصرين بعد.
1: طيب نسمع الأغنية.
2: أسمعكم الأغنية. أحبك يا وطن وعشك ترابك والوفا ينبوع، نزف روح الضمير الحي ليغرسها على طينك من أول ما نطقتك حرف وانت العاشق.

0: عينك أحبك يا وطن وهاشك ترابك والوفا ينبوع نزف روح الضمير الحي ليغرسها على طينك من أول ما نطقتك حرف وانت العاشقك موضوع ميولي واهتماماتي أرضى عينك.
1: حان الآن موعد أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب،
1: جاهزون للخريف؟ تعرف على كيا تسمن الجديدة كلياً، أول شاحنة بيكاب من كيا على الإطلاق. تغلب على الطين والضباب الجبلي باستخدام نظام تثبيت السرعة المنخفض أكستريك، بينما تكشف شاشة الرؤية الأرضية عن المسار المخفي أمامك مع قدرة سحب هائلة تصل إلى 3500 كيلوغرام. لا توجد وجهة بعيدة منها. هذا الخريف اختبر القدرة الخالصة، اكتشف سيارة كيا تسمن القوية. كيا، movement that inspires.
2: هل تطمح إلى مستقبل مهني أقوى؟ ابدأ رحلتك مع جامعة مسقط، حيث تجمع برامجنا الأكاديمية بين التعليم الجامعي والشهادات المهنية العالمية والتدريب العملي لتكتسب المهارات التي يبحث عنها سوق العمل. برامج بكالوريوس رائدة تشمل 3 سنوات أكاديمية وسنة تدريب عملي إلزامية. برامج ماجستير حائزة على اعتمادات وشهادات احترافية في عام واحد فقط. سجل الآن للاستفادة من خصومات على الرسوم الدراسية تصل إلى 40%. للتسجيل أو الاستفسار اتصل على الرقم 93-89-25-04 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني muscatuniversity.edu.om. جامعة مسقط، طموح يتعدى الآفاق.
3: تقاس الإنتاجية بعدد ساعات العمل أم بجودة الحياة داخل بيئة العمل؟ الإجابة تجدونها في مؤتمر جودة الحياة الوظيفية المصاحب لخريف ظفار يومي 9 و10 أغسطس في صلالة. لقاءات ملهمة ومتحدثون وخبراء من مختلف الدول لمناقشة أحدث التوجهات في جودة الحياة الوظيفية وأثرها على الإنتاجية المستدامة.

قبل الله طاحتكم مستمعينا الكرام، وأهلا بكم من جديد معنا في برنامج الشباب والخريف. كذا كانت جلسة فنية جميلة ولقاء فني مع الفنان أحمد مسن قبل الفاصل، استمتعنا معه وتحدثنا أيضا عن الأغنية ظفاري، استمتعنا معه ببعض الأعمال الفنية التي قدمها، وكذلك أيضا سألنا عن الأعمال الفنية القديمة الظفارية ومن هو قدوته في المجال الفني. لا تنسوا أن هناك مجموعة من الوجهات بإمكانكم أنكم تأخذوها ضمن وجهاتكم اللي واصل خلال هذه الأيام، ترى الزحمة ما شاء الله زادت عن الأيام الماضية بشكل كبير، وكذا إن شاء الله تستمتعوا بالأجواء الجميلة في محافظة ظفار حتى مع وجود الازدحام المروري. وتحية أيضا للإخوان في شرطة عمان السلطانية على كافة الجهود التي يقومون بها. وين وجهتكم اليوم؟ وين راح تكون الوجهة من بعد الغداء؟ غدا الجمعة ما ينسي أبدا، وتكون له ذكرى خاصة إذا كان في محافظة ظفار وفي الأجواء الضبابية الجميلة. تحية أيضا لكل العوائل اللي موجودة حولنا في جبل إيتين حول الاستوديو اللي أكيد مستمتعين اليوم، يعني ما غطى عليهم الضباب من بداية الحلقة، وما شاء الله العدد يزيد. نتمنى لهم إن شاء الله أنهم يقضوا أوقات جميلة في هذا الموسم الاستثنائي في محافظة ظفار. نذكركم بالوجهات المعتادة في المساء بالتحديد، الواجهة العصرية وساحة إيتين في حديقة صلالة العامة الحديقة الصحية. نذكركم أن اليوم راح يكون هناك في سباق الأطفال في الحديقة الصحية من الساعة 4 إلى الساعة 6 المساء، بعد 3 دقائق كذا تبدأ هذه الفعالية، والمجال مفتوح للجميع خاصة للعوائل اللي بيأخذوا أطفالهم. هناك وجهة جميلة جدا، يعني أدعوكم أنكم تروحوا لها مستمعين الكرام، هي عودة الماضي في السعادة، يعني تجسيد لبعض البيئات الظفارية الجميلة من الجبل إلى السهل إلى البحر والساحل، وحتى أيضا البيئة البدوية موجودة هناك في عودة الماضي، طبعا من غير الأطعمة الجميلة اللي تقدم من أيادي ظفارية جميلة من يعني من الأمهات ما شاء الله عليهم يشتغلوا بأنفسهم مع عوائلهم في هذه الأماكن الجميلة. وأيضا هناك مجموعة من الفعاليات الأخرى المناسبة للأطفال. كل هذه الوجهات نخبرك عنها مستمعنا العزيز في كل يوم من أيام برنامجنا في برنامج الشباب والخريف عبر أثير إذاعة الشباب، واللي تتجدد حلقات يوم بعد يوم، وإن شاء الله الملتقى في حلقة الغد وحلقة جديدة نوعدكم إن شاء الله نكون فيها مع وقفة مع ضيوفنا إن شاء الله، وكذلك أيضا مع تفاصيل متنوعة من خلال موسم خريف ظفار 2026. نلقاكم بكرة إن شاء الله على الساعة 2 الظهر، وهذه أطيب التحية من فريق العمل في الإشراف العام خالد الحجري، خالد بيت فاضل في المتابعة والتنسيق، خالد الشنفري في الإعداد والتقديم، ندى بنت عبد الله البلوشي وخالد بن عبد الله البداعي في الإشراف الهندسي، المهندس إبراهيم الفارسي، المهندس سالم العرفاتي في هندسة النقل الخارجي، المهندس حسن الحسني، وأيضا فيصل السعيد الفريق الجديد اللي انضم معنا من هذه الحلقة، وكذلك أيضا الفريق الجديد من المحتوى المرئي أحمد الريسي وماجد العبري. وهذه تحيات مخرجنا عبد الرحمن بن محمد الجابري. نشوفكم باكر، استمتعوا بأجواء ظفار وإلى اللقاء.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: يا صباح الياسمين،
2: يا صباح الياسمين،
1: أسكنك أو تسكنيني، أنت يا شمس الحنين أو غروب صبحت وتوكلت، أنت فيها تسكنين. يا صباح الياسمين،
2: يا صباح الياسمين،
3: يا صباح الياسمين.
4: خذ من نسمة البرد الحياة واستعين برب قادر لك معين، خذ من نفحة العطر الخزامى مرتجى يرسمك قبلة محبة عالجبين. يا صباح الياسمين،
1: صباح الياسمين من الثامنة حتى العاشرة صباحا يومي الجمعة والسبت.

برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لين 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحا عبر إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: أكشن
2: سينما ومسرح، طرح فني إذاعي يقترب إلى قصص الأفلام والمسرحيات.
3: بعد 14 سنة خدمة في ثانوي بتقول لي
2: نأخذكم إلى عالم الفن والأفلام، إلى زوايا خشبة المسرح. نطلعكم على عروض الأفلام الأسبوعية في صالات السينما وعروض المسرحيات المختلفة. نسرد لكم أخبار المهرجانات والفعاليات. نلتقي بالمؤلفين والفنانين والمخرجين وعشاق الفن السابع وأبو الفنون.
1: أكشن.
2: برنامج سينما ومسرح يأتيكم كل جمعة من 5 وحتى 7 مساء على إذاعة الشباب مع جنان آل عيسى.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: نبض الابتكار، حين ينبض الإبداع في قلوبنا وحين تتحول الأحلام إلى إنجازات، نكون في قلب نبض الابتكار. برنامج نبض الابتكار نافذة تفتح على آفاق جديدة، أفكار تلهم وأخرى تغير. في نبض الابتكار نصنع غداً مختلفاً ونفتح آفاقاً لا حدود لها من الإبداع، معاً نحو مستقبل مشرق. نبض الابتكار كل أربعاء من 8 حتى 10 عبر إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: الشعر قافلة الشعور، يمضي بنا كشعاع نور، متخطيا كل العصور، فانظر مليا للسطور، فبها مفاتيح الأمور، وهنا ميادين الصقور، وهنا ميادين الصقور. برنامج ميادين الشعر يأتيكم كل اثنين من الثامنة وحتى العاشرة ليلا مع عبد الحليم البداعي. ميادين الشعر.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: الفن السابع وأبو الفنون.
2: الفن السابع وأبو الفنون يشكلان مسارين هامين في فهم ما يدور حولنا من القضايا. السينما والمسرح لهما تأثير واضح على عواطفنا من خلال الصورة، الموسيقى، الحوار، والإضاءة، الصوت، والحركة، والألوان، وغيرها من المؤثرات التي دائماً تثير مشاعرنا، تساعدنا في التفكير حول ما يجري في حياتنا، تقدم لنا فهماً أكثر واقعية وأكثر شمولية لما يدور من حولنا. السينما والمسرح نموذجان فكريان قد يختلفان في أسلوب التنفيذ، لكنهما يشتركان في كثير من الجوانب وفي الرسالة. السينما والمسرح، أهلا بكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب فيكم مستمعينا في برنامج سينما ومسرح عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. أسعد الله مساكم بكل الخير والسعادة والصحة والعافية، وإحنا نرحب بكل من يتواصل معنا عبر الأثير، ونرحب فيكم بالتحديد في برنامجنا من الآن وحتى تمام الساعة 7 مساء وعلى الهواء مباشرة. جمعة طيبة مباركة لكم جميعا مستمعينا، وهذا اللقاء الأسبوعي اللي يجمعنا في برنامج سينما ومسرح، نستعرض معاكم أهم وأبرز الأخبار والفعاليات السينمائية والمسرحية سواء كانت داخل سلطنة عمان الحبيبة أو خارجها. نستضيف التجارب العمانية وأيضا غير العمانية العاملة في مجال السينما والمسرح للاستفادة من خبراتهم وتسليط الضوء على أعمالهم الفنية. نتكلم عن الأفلام المعروضة في صالات سينما سلطنة عمان بشكل أسبوعي، جديد الأفلام والأفلام اللي لازالت عروضها مستمرة منذ أسابيع ماضية. نتكلم عن قصص هذه الأفلام، بطولتها، مدتها، تصنيفها، رأي النقاد فيها، وأيضا من خلال كل أسبوع نتعرف على الأفلام المتصدرة في شباك التذاكر العالمي بوكس أوفيس من حيث الإيرادات، العشر المراكز الأولى. في برنامج سينما ومسرح مستمعينا أيضا نطلعكم على أخبار المهرجانات، المسابقات والفعاليات السينمائية والمسرحية. نستعرض معاكم مناشط الجمعية العمانية للسينما والجمعية العمانية للمسرح. نقدم لكم قراءة تحليلية نقدية لما يعرض في الصحف العربية والمحلية سواء كانت مواضيع لها علاقة بالسينما أو المسرح. تقدروا تشاركونا أيضا مستمعينا بآرائكم حول الأفلام اللي تابعتوها خلال هذا الأسبوع أو العروض المسرحية اللي هي متاحة للمشاهدة من خلال شاشات التلفزة أو عبر الهواتف الذكية عبر المنصات المختلفة. تقدروا تشاركونا بأسماء هذه الأعمال، وبدورنا راح إن شاء الله نقرأ رسائلكم لكل من يستمع لنا. ترشيحاتكم لهذه الأعمال تقدروا تشاركونا على رقم الواتساب، رقم إذاعة الشباب 724420009، وكرر الرقم 724420009. وأكيد نرحب بكل من ينضم إلى قناة إذاعة الشباب عبر الواتساب، وكل من يشاركنا بالتغريدات عبر منصة إكس على العنوان @شباب راديو عمان. في حلقة اليوم مستمعينا راح تكون لنا متابعة أسبوعية مع فيلم صورة العائلة. هذا الفيلم اللي حقق الجائزة الكبرى في مسابقة الفيلم الروائي ضمن فئة الاحتراف في الدورة الأولى من مهرجان الدولي للسينما الرقمية والفيلم القصير بالمملكة المغربية. نهنئ فريق عمل فيلم صورة العائلة، ورح نقترب أكثر من هذا العمل من خلال التواصل مع مخرجه الأستاذ قيصر بن سالم الهنائي. رح يحدثنا إن شاء الله بتفصيل أكثر عن هذا الفيلم وأيضا عن المشاركة العمانية في هذا المهرجان. من المتابعات أيضا هذا الأسبوع مستمعينا رح نتحدث عن ورشة أساسيات الإخراج المسرحي وتقنيات الإخراج وإدارة الممثل. رح نتواصل بإذن الله تعالى مع الدكتور محمد بن سيف الحبسي، أستاذ المسرح بقسم الفنون المسرحية بجامعة السلطان قابوس. رح يحدثنا أكثر عن هذه الورشة، ورشة أساسيات الإخراج المسرحي والتفاصيل الأخرى المتعلقة بهذا الموضوع إن شاء الله. راح بإذن الله تستمتعوا معنا بما نقدمه من فقرات منوعة في برنامجنا. أذكركم من جديد برقم التواصل معنا عبر الواتساب 724420009، وعبر منصة إكس على العنوان @شباب راديو عمان. كل من يسمعنا في الطريق حاليا نتمنى لكم دروب آمنة وسالمة بإذن الله تعالى، وين ما كنتوا تستمعون لنا سواء كان في البيت، في العمل، في رحلة معينة، في أجواء خريف صلالة. نتمنى لكم أجواء رائعة يا رب، وإن شاء الله كذا تشاركونا برسائلكم عبر
الواتساب وتخبرونا عن أجواءكم المسائية وأيضا عن متابعاتكم سواء كانت لأفلام سينمائية أو عروض مسرحية. يا هلا ومرحبا فيكم جميعا في حلقة هذا الأسبوع، معكم في الإعداد والتقديم دكتورة جنان بنت مهدي آل عيسى، وفي الإخراج هذه تحيات جلال الخويطري، ويا هلا ومرحبا بكل محبي السينما والمسرح.

السينما والمسرح نموذجين فكريين قد يختلفان في أسلوب التنفيذ، ولكنهما يشتركان في الكثير من الجوانب في توصيل الرسالة. أخبار.

مساء الخير لكم مستمعينا، ويا هلا ومرحبا بالجميع في برنامج سينما ومسرح عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. رحب بكل من يتواصل معنا عبر الواتساب على الرقم 72442009، وأيضا كل من يتواصل معنا عبر منصة إكس على العنوان @شباب راديو عمان، واللي يستمع لنا حاليا في الطريق نتمنى لكم دروب سالمة وين ما تكونوا موجودين، سواء في البيت، في العمل، في رحلة معينة، مع الأصدقاء، مع الأهل، وأيضا في خريف صلالة، في خريف ظفار، نتمنى لكم إن شاء الله أجمل الأوقات. في محطة الأخبار مستمعينا تأتيكم من برنامج سينما ومسرح، نطلع على أبرز الأخبار لهذا الأسبوع. من أبرز أخبار المسرح هذا الأسبوع مستمعينا، عرض مسرحية زمرم يجسد قيمة العدالة والانتصار للحق في رؤية درامية معاصرة. قدم مؤخرا على مسرح الجمعيات بمرتفعات المطار العرض المسرحي زمرم لفرقة نخل للمسرح تحت رعاية سعادة الشيخ محمد بن سليمان الكندي محافظ شمال الباطنة، وبحضور عدد من المسؤولين والمسرحيين والمهتمين بالحراك الثقافي والفني. ويعد العرض أحد الإنتاجات المسرحية التي تسعى إلى تقديم معالجة فكرية وإنسانية لقضايا المجتمع من خلال رؤية درامية تستند إلى الرمزية وتطرح تساؤلات حول مفاهيم الحق والعدالة والظلم وأثرها في الفرد والمجتمع في إطار يجمع بين البعد الفكري والجمالي. ويعتمد العرض الذي ألفه وأخرجه أسامة السليمي على توظيف عناصر بصرية وسمعية متنوعة إلى جانب الأداء التمثيلي لتقديم مشاهد درامية تعكس الأبعاد للنص والأفكار، فيما تسهم السينوغرافيا والإضاءة والمؤثرات الموسيقية في تعزيز البناء الدرامي وإيصال الرسالة الفنية التي حملها العمل. وشهد العرض تفاعلا مع الحضور الذين تابعوا أحداث المسرحية بما تضمنته من إسقاطات إنسانية واجتماعية عكست قدرة المسرح على تناول قضايا الفكرية بأسلوب إبداعي يحفز الحوار والتأمل. وأقيم العرض في إطار جهود فرقة نخل للمسرح الرامية إلى دعم الحراك المسرحي وإثراء المشهد الثقافي في سلطنة عمان من خلال تقديم أعمال مسرحية تعنى بتطوير التجربة الفنية وتعزيز حضور المسرح بوصفه منبر للتعبير والإبداع، بما ينسجم مع الاهتمام المتواصل بالقطاع الثقافي ودوره في تنمية الوعي المجتمعي. نتمنى التوفيق لفرقة نخل للمسرح وأيضا لمسرحية زمرم في العروض القادمة إن شاء الله وفي المشاركات القادمة بإذن الله تعالى. وسيكون لنا إن شاء الله لقاء مفصل مع مؤلف ومخرج هذا العرض الأستاذ أسامة بن خميس السليمي في الحلقات القادمة بإذن الله تعالى من برنامج سينما ومسرح. وإن شاء الله إلى المزيد من هذه الأعمال التي تثري الحراك المسرحي بشكل عام.

الأخبار. ومن الأخبار المسرحية ننتقل إلى خبر سينمائي يأتيكم من برنامج سينما ومسرع عبر أثير إذاعة الشباب. تحية للجميع، لكل من يتابعنا، وتحية لطاقم عمل فيلم صورة العائلة للمخرج العماني قيصر الهنائي، يحصد الجائزة الكبرى في المهرجان الدولي للسينما الرقمية والفيلم القصير. في هذا الخبر مستمعينا، توج الفيلم العماني القصير صورة العائلة للمخرج قيصر سالم بالجائزة الكبرى في مسابقة الفيلم الروائي ضمن صنف الاحتراف في الدورة الأولى من المهرجان الدولي للسينما الرقمية والفيلم القصير التي أقيمت خلال الفترة من 28 حتى 30 من يوليو الماضي. وجاء فوز الفيلم وسط مشاركة متنوعة من الأفلام والتجارب السينمائية الدولية، حيث أشادت لجنة التحكيم بمعالجة الفيلم العماني بالمعالجة الإنسانية الرصينة وقدرته على مقاربة موضوع التفكك الأسري بلغة سينمائية مؤثرة من خلال بناء درامي متماسك ورؤية بصرية عبرت بعمق عن هشاشة العلاقات العائلية وعن رمزية الصورة بوصفها ذاكرة وهوية جماعية. وتدور أحداث فيلم صورة العائلة حول فتاة تسعى إلى جمع أفراد عائلتها إلى التفكك من الصمت والتقاط صورة جماعية يوم العيد في محاولة أخيرة لترميم ما تصدع بينهم، لكن تكتشف أن ليست كل العائلات يمكن جمعها في صورة واحدة. وضمت لجنة تحكيم مسابقة الفيلم الروائي في الدورة التي شهدت مؤخرا كانت برئاسة الدكتورة شهيدة الإدريسي من المغرب، الباحثة والمتخصصة في سيمولوجيا الصورة، ومخرج والمنتج السينمائي بنجامين من تشيلو، والممثلة والمنتجة سابرينا كولفر من الولايات المتحدة الأمريكية، في تشكيلة عكست التنوع الدولي والأكاديمي للمهرجان. وينظم المهرجان الدولي للسينما الرقمية والفيلم القصير من قبل جمعية مهرجان الفيلم بمكناس بشراكة مع مجموعة من صناع السينما والمهرجانات الدولية بهدف دعم الإبداع السينمائي الرقمي وإتاحة مساحة لعرض التجارب السينمائية المختلفة وتعزيز التواصل الثقافي بين صناع الأفلام من مختلف دول العالم. كما شهدت الدورة حضورا عماني مميزا، إذ منحت لجنة التحكيم لمسابقة الفيلم الوثائقي تنويها خاصا لفيلم بنت الرمل العماني للمخرج صلاح الحضرمي، تقديرا لتفرد تقنياته السمعية والبصرية ومعالجته التي أبرزت جماليات الفضاء الصحراوي في سلطنة عمان في أبعاده الإنسانية والسياحية. نتمنى التوفيق لهذين الفيلمين في مشاركاتهم القادمة، ونتقدم لهم بالتهنئة لحصولهم على هذه الإشادات، حصول فيلم صورة العائلة على الجائزة الكبرى في مهرجان الدولي للسينما الرقمية، وحصول فيلم بنت الرمل للمخرج صلاح الحضرمي على هذا التنويه الخاص من لجنة التحكيم. وإن شاء الله سيكون لنا لقاء مفصل بإذن الله تعالى حول فيلم صورة العائلة في القادم من عمر البرنامج.

ومن فيلم صورة العائلة الذي حصد الجائزة الكبرى في المهرجان الدولي للسينما الرقمية والفيلم القصير، ننتقل إلى خبر آخر أيضا محلي يأتيكم عبر أثير إذاعة الشباب وبالتحديد من برنامج سينما ومسرح. من أخبار هذا الأسبوع، مهرجان ظفار الدولي للأفلام يستعد لانطلاق دورته الأولى في سبتمبر المقبل. تستعد الجمعية العمانية للسينما لتنظيم مهرجان ظفار الدولي للأفلام خلال الفترة من 6 حتى 9 سبتمبر المقبل، وذلك في عدد من دور العرض السينمائية بمحافظة ظفار بمشاركة نخبة من صناع الأفلام داخل سلطنة عمان وخارجها. ويهدف مهرجان ظفار الدولي للأفلام إلى تعزيز الحراك السينمائي وترسيخ مكانة سلطنة عمان كواجهة للتبادل الثقافي و الفني من خلال استقطاب أعمال سينمائية متنوعة وإتاحة الفرصة للمخرجين والمنتجين والمهتمين بصناعة الأفلام لتبادل الخبرات وبناء الشراكات. ووضح أنور بن خميس الرزيقي رئيس مجلس إدارة الجمعية العمانية للسينما أن المهرجان يسعى إلى تشجيع الإبداع السينمائي وتعزيز التواصل بين صناع الأفلام من مختلف دول العالم، بما يسهم في نشر الثقافة السينمائية وإثراء المشهد الفني في عمان. ويتضمن المهرجان مسابقتين رئيسيتين هما الأفلام الروائية القصيرة والأفلام الوثائقية القصيرة، إلى جانب منح جوائز لأفضل فيلم وأفضل مخرج وأفضل قصة وأفضل سيناريو وأفضل ممثل وأفضل ممثلة وأفضل موسيقى. وكانت الجمعية العمانية للسينما قد أغلقت باب استقبال المشاركات في المهرجان بعد استكمال فترة التقديم، تمهيدا لبدء أعمال لجان الفرز والتحكيم واختيار الأفلام المشاركة في الدورة الأولى للمهرجان الذي يعد منصة جديدة لدعم المواهب السينمائية وتعزيز التعاون الثقافي على المستويين الإقليمي والدولي. بمشيئة الله نسخة رائعة إن شاء الله في شهر سبتمبر المقبل من 6 حتى 9 سبتمبر بإذن الله مهرجان ظفار الدولي، ونتمنى التوفيق لكل المشاركين في هذه النسخة القادمة بإذن الله، وإن شاء الله نرى نتاجاتها وأيضا نتحدث عن تفاصيل هذا المهرجان في الحلقات المقبلة من عمر البرنامج.

السينما والمسرح نموذجين فكريين قد يختلفان في أسلوب التنفيذ، ولكنهما يشتركان في الكثير من الجوانب في توصيل الرسالة. أخبار. ومن أخبار هذا الأسبوع مستمعينا، نتطرق إلى أبرز إيرادات شباك التذاكر العالمي واستعراض المراكز العشر الأولى للأفلام المتصدرة خلال هذه الفترة. هذا العنوان The Odyssey يواصل صدارة شباك التذاكر العالمي، وToy Story 5 يحافظ على وجوده في شباك التذاكر العالمي. في هذا الخبر واصل مستمعينا فيلم The Odyssey المعروض حاليا أيضا في صالات سلطنة عمان، واصل هيمنته على شباك التذاكر العالمي خلال هذا الأسبوع، محافظا على تواجده في المركز الأول للأسبوع الثاني على التوالي بعدما حقق 90 مليون دولار، لترتفع إيراداته الإجمالية إلى 321 مليون دولار في تأكيد جديد على النجاح الجماهيري الكبير الذي حققه منذ انطلاقته. ويقدم الفيلم المستوحى من ملحمة هيرو هوميس الشهيرة قصة البطل أوديوس في رحلته الطويلة للعودة من موطنه عقب انتهاء الحرب، يواجه مخلوقات أسطورية وتحديات مصيرية في عمل يجمع بين المغامرة والفانتازيا والدراما التاريخية. وجاء فيلم موانا مستمعينا في المركز الثاني هذا الأسبوع بعد فيلم ذا أوديوس. بلغت إيرادات موانا الإجمالية 107 مليون دولار بعد 3 أسابيع من عرضه، ويقدم الفيلم النسخة الحية من قصة موانا التي تنطلق في رحلة بحرية لإنقاذ شعبها. وشهدت القائمة أيضا هذا الأسبوع دخول فيلم هيدستون ذا ميوزيكال في المركز الثالث، حيث بلغت إجمالي إيراداته 14 مليون دولار، ويستند الفيلم إلى المسرحية الموسيقية الحائزة على جائزة توني، ويعيد تقديم أسطورة أورفيس ويودريس في إطار موسيقي معاصر يمزج بين الدراما والرومانسية والأساطير الإغريقية. واحتفظ فيلم الرسوم المتحركة توي ستوري 5 بالمركز الرابع هذا الأسبوع بعدما أضاف 10 ملايين دولار إلى رصيده، لترتفع إجمالي إيراداته إلى 452 مليون دولار على مدار 6 أسابيع من عرضه. ويواصل فيلم توي ستوري 5 ترسيخ مكانته كأحد أبرز النجاحات التي تأتي في هذا الموسم الصيفي، مستفيدا من الشعبية المستمرة لسلسلة توي ستوري من خلال مغامرة جديدة تجمع وودي وباز وبقية الألعاب المحببة في قصة فيها كوميديا ومغامرة ورسائل إنسانية. في المركز الخامس سجل فيلم مينيونز أند مونسترز إيرادات بلغت 9.8 مليون دولار، لترتفع حصيلته إلى 160 مليون دولار. ويواصل الفيلم جذب العائلات والأطفال من خلال شخصيات المينيز بعالم مليء بالمخلوقات الغريبة في مغامرة كوميدية يسافر فيها المينيونز إلى هوليوود سعيا وراء النجومية وتحقيق الشهرة، وعندما يطلقون العنان من غير قصد لمجموعة من الوحوش المخيفة التي تظهر أمامهم يجبرهم الواقع على إنقاذ الكوكب من الفوضى التي صنعوها. أما فيلم الرعب إيفل ديد بيرن جاء في المركز السادس هذا الأسبوع، بلغت إجمالي إيراداته 30 مليون دولار، وهو يواصل تقديم أجواء الرعب والتشويق مع مجموعة من الشخصيات ذات قوى شريرة مرعبة في أجواء مليئة بالتشويق والرعب. بينما احتل فيلم الدراما والإثارة The Invite المركز السابع هذا الأسبوع بإيرادات بلغت إجماليها 20 مليون دولار، ويتدور حول زوجين يواجهان تحديات الحياة المعاصرة ويكتشفان تعقيدات الحياة الحديثة وما تحمله من صراعات
الصراعات. أما المركز الثامن هذا الأسبوع فحل فيه الفيلم التاريخي يانج واشنطن بإيرادات بلغت إجماليها 46 مليون دولار، مستعرضا مرحلة مبكرة من حياة جورج واشنطن قبل توليه رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية. ومن المركز الثامن إلى المركز التاسع حيث جاء فيه فيلم الأكشن والجريمة موتور سيتي الذي جاء بإيرادات بلغت 1.7 مليون دولار، وهو يتحدث عن رجل يسعى للانتقام وكشف مؤامرة بعد سنوات من السجن في إطار مليء بالإثارة والمطاردات. هذا الشاب الذي يتورط في جريمة دبرها أحد رجال العصابات القساة ويقضي سنوات خلف القضبان ويعود بعدها لا يحمل هدف سوى الانتقام. واختتمت القائمة هذا الأسبوع مستمعينا بفيلم الإثارة النفسية Obsession، جاء في المركز العاشر، حقق 1.5 مليون دولار بعد 11 أسبوعا من النجاح المتواصل ووجوده في العشر المراكز الأولى في شباك التذاكر العالمي. وفيلم Obsession يتحدث عن فيلم يحلم بفوز بقلب الفتاة التي يحبها، ومع تحقيق أمنيته سرعان ما يكتشف أن بعض الأمنيات تأتي بثمن مظلم وشرير. وبهذا تعكس النتائج مستمعينا وجود أفلام محافظة على تواجدها في شباك التذاكر العالمي كفيلم أوديسي في الصدارة، ونتوقع أيضا وجوده على الأسبوع القادم أيضا بسبب الإيرادات العالية وأيضا متابعة الجمهور السينمائي لهذا العمل، وأيضا مواصلة بعض الأفلام على تواجدها في شباك التذاكر العالمي في الصدارة أيضا كفيلم توي ستوري 5 وفيلم مينيونز أند مونسترز ضمن الأفلام التي تعد الأكثر إقبالا من حيث مشاهدة الجمهور لها خلال هذا الأسبوع، وأتوقع أيضا وجودها خلال الأسبوع القادم بإذن الله. نتابع سويا فيلم The Odyssey، هذا الفيلم المتاح للمشاهدة في صالات سلطنة عمان هذا الأسبوع، وهو متصدر أيضا شباك التذاكر العالمي في المركز الأول. After years of war, no one could stand between my men. And home. Not even me.

0: promise me you will come back?
1: What if I can't?
2: مستمعينا، كانت هذه مجموعة من أخبار هذا الأسبوع المسرحية والسينمائية، ويكون لدينا إن شاء الله عدد من المتابعات في حلقة اليوم. أذكركم برقم التواصل معنا عبر الواتساب 7244200، يمكنكم مشاركتنا برسائلكم المسائية وأيضا باقتراحاتكم لأسماء الأفلام أو العروض المسرحية التي يمكن متابعتها من خلال شاشات التلفزة أو الهواتف الذكية عبر المنصات المختلفة. مجددا رقم التواصل عبر الواتساب هو 7244200، ومن خلال منصة إكس على العنوان @شباب راديو عمان. تحية لكل من يستمع لنا حاليا في الطريق، نتمنى لكم دروب آمنة وسالمة، وإن شاء الله توصلوا لوجهاتكم بسلام وأمان. وأيضا من يستمع لنا في العمل، في البيت، في رحلة معينة، في أجواء خريف ظفار، نتمنى لكم أجواء طيبة يا رب، وتكونوا مستمتعين بما نقدمه في برنامج سينما ومسرح. راح تكون محطتنا القادمة مع فيلم صورة العائلة في محطة متابعة أسبوعية.
3: سينما ومسرح، طرح فني إذاعي يقترب لكل ما يدور هنا وهناك في السينما والمسرح. متابعة أسبوعية.
2: ونرحب بكم مجددا مستمعينا في محطة متابعة أسبوعية، نحتفي فيها بإنجاز جديد يضاف إلى سجل السينما العمانية، ويؤكد حضورها المتنامي في المحافل السينمائية والدولية. فقد توج الفيلم العماني القصير صورة العائلة للمخرج قيصر سالم، حصوله على الجائزة الكبرى في مسابقة الفيلم الروائي ضمن فئة الاحتراف في الدولة الأولى من المهرجان الدولي للسينما الرقمية والفيلم القصير بالمملكة المغربية، بعد أن نال إشادة لجنة التحكيم لما تضمنه من معالجة إنسانية عميقة ورؤية بصرية مؤثرة تناولت قضية التفكك الأسري بلغة سينمائية قوية وراقية. للحديث عن هذا الإنجاز وكواليس العمل ورسالته الفنية، يسعدنا أن نرحب في هذه الدقائق ب المخرج قيصر بن سالم، مخرج عمل فيلم صورة العائلة. أهلا وسهلا بك أستاذ قيصر، نبارك لك هذا التتويج المستحق، وشكرا لك على تلبيتك الدعوة.
4: مرحبا دكتورة، مرحبا بك ومرحبا بكل المستمعين، الله يبارك فيك وشكرا جزيلا على هذا اللقاء.
2: يا هلا ومرحبا فيك، هنيئا لكم هذا الحصاد. كيف استقبلتم خبر هذا الفوز، فوز بالجائزة الكبرى في هذه المسابقة، مسابقة الفيلم الروائي بالمملكة المغربية؟
4: هو يعني أكيد مشاركة أي فيلم يعني في أي مهرجان بغض نظر عن الفوز، هو يعني فرحة وسعادة لما يقبل فيلمك في مهرجان، فما بالك لما تحقق الجائزة الكبرى. فأكيد هذا بالنسبة لي شعرني يعني بالسعادة، شعرني أيضا أن الجهد اللي تم بذله من فريق العمل في الفيلم أنه توج يعني بجائزة، وأيضا شجعني أن أشارك في مهرجانات أخرى
2: بإذن الله تعالى. ماذا يمثل لك هذا التتويج على المستوى الشخصي والمهني؟
4: طبعا على المستوى الشخصي أنا غالبا كنت اكتب سيناريوهات افلام وايضا حاز على جوائز، وهذا يعتبر اول فيلم من اخراجي، فاكيد بيمثل لي شيء كبير ان فيلم يحقق جائزه في خارج الدوله، فهذا يعني حمسني ان انا انتج افلام اكثر، يعني اكتب ايضا افلام وايضا يعني اشارك فريق العمل لهذا الفوز. شكرا لهم يعني جزيلا.
2: أكيد نتوجه لهم بكل التحية، كل من شارك في فيلم صورة العائلة وتحقيق هذا التتويج عن استحقاق. نود معرفة فكرة هذا العمل صورة العائلة، كيف ولدت هذه القصة في بالك وترجمتها إلى هذا الفيلم السينمائي القصير؟
4: هو فكرة الفيلم يعني هي بدأت أصلا من مقال كان نشر على صحيفة أمان للكاتب سليمان المعري، فهو يتحدث عن القصة. هذه القصة صورة العائلة للكاتب سارة علي المسعودي، فاز في أحد المسابقات اللي تنظمها وزارة الثقافة والرياضة والشباب. فأنا من خلال المقال يعني تحمست إني أو صار عندي الفضول إن أنا أطلع على هذه القصة، وما خيبت ظني يعني حسيت من المقال من بداية المقال إن القصة فيها حاجة يعني أنا ممكن أستنتجها كفيلم. فأول ما يعني قرأت القصة، وقصة غنية يعني أيضا بالأحداث يعني بخلاف الفيلم، قررت إني بالفعل يعني بعد طبعا التواصل مع الكاتبة إن هذه القصة أنا أكتب فيها سيناريو وفيلم، والحمد لله يعني الحمد لله تعالى إني قدرت إني أحولها إلى هذا الفيلم.
2: جميل جدا. من خلال مشاهدة هذا العمل صورة العائلة نرى أن الفيلم بدأ بمشهد افتتاحي حول التقاط صورة للعائلة في هذا الفيلم، لماذا اخترت هذه الصورة كحدث رئيسي وما الرسالة التي أردت إيصالها من خلال هذا الطرح؟
4: طبعا يعني دائما هي صورة العائلة، دائما الصورة تجتمع لعائلة يعني يكون بينهم انسجام بينهم تعاطف، فما بالك لما يكون مثلا في مناسبة. فكانت أي القصة أو الفيلم هي مناسبة يوم العيد، ولكن كانت الصورة أو بخلاف هذا يعني اللي يشوف الفيلم أو حتى اللي يشوف الصورة بخلاف كذا يعني يوضح أن العائلة غير منسجمة فيها تفكك تعاني. فالبطلة الفيلم تحاول من خلال انها تلتقط صور العائلة انها هي رمزية معينة تجمع هذه العائلة في صورة او محاولة منها لما هذا التشتت اللي تعاني فيه الاسرة. فكانت هي الصورة او الكاميرا هي البطل في الموضوع.
2: بالضبط. كيف عملت على تحقيق هذا التوازن بين البعد الإنساني واللغة السينمائية؟ حقيقة أهنيك على هذا الطرح، ولكن كيف وصلت إلى هذا التوازن؟
4: هو طبعا أكيد في أي قصة وأي فيلم فيها بعد إنساني دائما هذه الأفلام والقصص تمثلنا أو تمثل حاجة إحنا لامستنا. فأنت يعني كمخرج أو كاتب سيناريو أكيد يعني أنت عندك لغة أخرى تحول هذه القصة وهذا البعد الإنساني إلى رمزيات فنية رمزيات سينمائية. فأنا من خلال القصة ومن خلال أيضا المعالجات اللي تمت في السيناريو وأيضا من خلال التصوير يعني حاولت إن أقرب الصورة بلغة سينمائية أكثر يعني، فيتحقق هذا البعد ويكون فيه تعاطف يعني في أنت وتشعر تشوف الفيلم فيه تعاطف مع هذا الإنسان الموجود أمامك.
2: جميل. أشادت لجنة التحكيم أستاذ قيصر بالرؤية البصرية للفيلم، يا ترى كيف يساهم أو تساهم هذه الإشادة في تطوير أعمالك القادمة إن شاء الله؟
4: أكيد يعني أكيد هذه الإشادة أنا يعني أعتز فيها كثير، ويمكن هذا أنا أعتقد بالنسبة لي نجاح، لأن أيضا القصة نفسها يعني كانت تدور داخل البيت، فأنا يعني وقت السيناريو كان حسيت إن أنا لازم أخرج يعني أخرج في مشاهد تكون خارجية، لازم أعبر عن البيئة اللي أنا أصور فيها. فحاولت إن بالفعل يعني تكون في صورة سينمائية يعني مختلفة، ما فقط يعني تصوير داخلي. فبالنسبة لي يعني أنا هذا نجاح، وأشكر لجنة التحكيم أنها شادت هذا الموضوع.
2: نعم. بالنسبة لاختيار فريق التمثيل، كيف تم اختيار طاقم العمل وإيش اللي تحس أنه ميز أدائهم في فيلم قصة صورة العائلة؟
4: أنا ولا وجهنا التحية يعني تعبوا معي شوية في أثناء التحضير وأثناء التصوير أيضا. أنا يعني من خلال اختياري للممثلين يعني حاولت أعمل توليفة كذا يكونوا منسجمين مع بعض وغير منسجمين، وحاولت أبحث عن مثلا نوعا ما وجوه شوية جديدة ومختلفة، لكن أعتقد أن أكثر ما يميزهم وأيضا هذا اللي أكدت عليه يعني أثناء التحضير والتصوير انه يكون اداهم عفوي اكثر من موضوع يعني تمثيل وكذا. فانا هذا اللي كان يعني كنت اريد اوصل اول ما اشوف يعني اي شخص يشوف الفيلم يحس ان هذا الممثلين جالسين يأدوا باداء عفوي جدا بعيد عن الكاميرا لانه بعيد عن التكلف. والحمد لله يعني نوعا ما قدرت اني اوصل لهذه الفكره.
2: نعم، من خلال أيضا وجود لجنة تحكيم في هذا المهرجان، يا ترى ما الذي جعل الفيلم يعني يشد انتباه لجنة التحكيم، وخصوصا أنها تضم متخصصين من دول مختلفة؟ هل برأيك البيئة العمانية أم القصة؟ ما المميزات التي جعلت هذا الفيلم صورة العائلة برأيك يتفوق على ما شوهد خلال هذه المسابقة الرئيسية في هذا المهرجان؟
4: هو طبعا أنا ما أتكلم باللسان لجان التحكيم، ولكن أنا أعتقد أن أيضا أن القصة وفكرة القصة وفكرة التقاط الصورة في يوم صباح عيد يعني أيضا من الأشياء اللي ميزت القصة. ولكن أنا أيضا أضفتها يعني المكان يعني تكتب من البيئة العمانية وضفته يعني، وهذا أيضا دائما يعني نحن نحاول دائما نوصل في كل الأفلام أن الأماكن اللي موجودة في عمان والثراء واختلاف البيئات واختلاف الطبيعات. وأيضا أيضا حاولت أن أيضا أختار حفل البيت والديكور اللي داخل البيت اللي يدخل يعني حقبة جديدة أو كأن حقبة أيضا قديمة. فيمكن يعني هذا مثل نجاح للفيلم وشد انتباه لجان التحكيم.
2: نعم بالضبط. بالنسبة لي الحضور إن شاء الله لهذا الفيلم صورة العائلة بعد هذا التتويج الذي حققه بحصوله على الجائزة الكبرى في الدورة الأولى من المهرجان الدولي للسينما الرقمية والفيلم القصير، ما الذي سيكون إن شاء الله حاضرا كخطط لمواصلة هذا الإنجاز وهذا الاستحقاق؟
4: لأن أنا أكيد يهمني مثلا الفيلم أنه يشارك في عدة مهرجانات بهدف أنه يشاهدوا عدد كبير من الجمهور، وهذا الهدف اللي يعني كنا احنا سعينا فيه، وأن نوصل الفيلم العماني في مختلف المهرجانات بغض النظر يعني عن الفوز، وكان الفيلم يحقق فوز في أي مهرجان، ولكن المهم أنه يعرض في مختلف المهرجانات. فهذا إن شاء الله اللي راح يكون في الخطة القادمة
2: بإذن الله تعالى. ما هي المشاريع إن شاء الله القادمة التي تعمل يعني خلال الفترة الحالية على

0: ثنائك على حصولك على الجائزة الكبرى في الدورة الأولى من المهرجان الدولي للسينما الرقمية والفيلم القصير بالمملكة المغربية، وإن شاء الله إلى المزيد من النجاحات التي ترفع اسم سلطنة عمان في المحافل السينمائية الدولية والإقليمية بإذن الله تعالى.
1: شكرا جزيلا دكتورة على هذا اللقاء، وأشكر أيضا طاقم العمل اللي ساهم في نجاح أكيد هذا الفيلم، وأشكر الجمعية العمانية للسينما اللي دعمت هذا الفيلم، فشكرا جزيلا للجميع.
0: بارك الله فيك وتحياتنا لك. شكرا المخرج قيصر بن سالم الهنائي مخرج فيلم صورة العائلة، وتحية لكل طاقم العمل، وهذا إنجاز جديد للسينما العمانية.

سينما ومسرح، طرح فني إذاعي يقترب لكل ما يدور هنا وهناك في السينما والمسرح. متابعة أسبوعية.

أهلا بكم مستمعينا من جديد في برنامج سينما ومسرح، ويا هلا ومرحبا بكل من يتابعنا وكل من انضم إلينا، وإحنا معاكم عبر أثير إذاعة الشباب حتى تمام الساعة 7 بتوقيت سلطنة عمان. الإخراج المسرحي ليس مجرد تنظيم لحركة الممثلين على خشبة المسرح، بل هو فن تحويل النص إلى صورة نابضة بالحياة يقودها مخرج يمتلك رؤية فنية قادرة على توظيف عناصر العرض كافة لصناعة تجربة مسرحية متكاملة. وفي هذا الإطار والاهتمام بتنمية المواهب المسرحية، نظمت مؤخرا فرقة درة وطن المسرحية الأهلية ورشة متخصصة بعنوان أساسيات الإخراج المسرحي وتقنيات الإخراج وإدارة الممثل، قدمها المخرج والمسرحي والأكاديمي الدكتور محمد الحبسي بهدف تزويد المشاركين بالمعارف والمهارات التي يحتاجها المخرج المسرحي بدءا من قراءة النص وحتى قيادة فريق العمل على خشبة المسرح. للحديث أكثر حول هذه الورشة وأهمية

0: إعداد جيل جديد من المخرجين المسرحيين. يسعدنا أن نرحب بضيفنا الكريم الدكتور محمد بن سيف الحبسي، أستاذ المسرح بقسم الفنون المسرحية بجامعة السلطان قابوس. يا هلا ومرحبا فيك دكتور محمد، وشكرا على تلبيتك الدعوة.
1: أولا مساء الخير دكتور جنان، أولا أنا سعيد بهذا التواصل الطيب في ظل وجود وشخصية يعني مهتمة بالمسرح حقيقة.
0: بارك الله فيك.
1: وهذا ليس بغريب عليك دكتور جنان في عالم المسرح، ونحن نفخر بأن تكون جزء يتجزأ من هذه المنظومة الثقافية، وشكرا لهذه المقدمة الطيبة.
0: يا هلا ومرحبا فيك دكتور محمد، وشكرا لك على هذا الإطراء. سعيدة جدا بوجودك معنا كقامة أكاديمية ومسرحية أيضا في سلطنة عمان، وخبرتك العملية أيضا في هذا المجال تثري برنامجنا بمعلومات قيمة بمشيئة الله. اليوم حديثنا حول هذه الورشة المتخصصة أساسيات الإخراج المسرحي وتقنيات الإخراج وإدارة الممثل، ما الأهداف الرئيسية التي سعيتم إلى تحقيقها من خلال إقامة هذه الورشة والتعاون أيضا مع فرقة درة وطن المسرحية الأهلية؟
1: أولا نحن دائما نقول نقدم جزيل الشكر والتقدير لجميع القائمين، سواء من خلال الفرق المسرحية وفرقة درة وطن، على هذا الجهد الطيب في تنظيم هكذا دورات تخصصية ومتنوعة مثل ما ذكرتي، تنمي وتنشط الذاكرة المسرحية لدى المنتمين لهذه الفرقة أو الراغبين في الانتساب للورش المسرحية المختلفة. فرقة درة وطن طبعا ومن خلال إدراكها بأهمية مثل هكذا ورش تخصصية في مجالات مختلفة، جمعت تلك الورشة ما بين الإخراج المسرحي وأساسياته، وجمعت أيضا ما بين المكياج المسرحي وكذلك التمثيل. شرفنا بأن نكون جزء من تنظيم هذه الورشة، ومن خلال أيضا يومين متتاليين في أساسيات الإخراج المسرحي وأهمية الإخراج للشخص الذي يتعامل مع النص المسرحي من خلال مجموعة خطوات متنوعة. سعينا من خلالها إلى أن تكون هناك مجموعة من العصف الذاكرة والعصف الذهني للمشاركين في هذه الورشة، ومن خلال التقائنا بهم ومن خلال أيضا مستويات مختلفة، البعض المنتمين لهذه الورشة ربما كانت لديهم بعض التجارب السابقة في مجال الإخراج، البعض منهم هم من الهواة الذين لديهم الرغبة في ممارسة العمل المسرحي، فكانت هذه أيضا فرصة ليتعرفوا عن قرب عن أساسيات الإخراج المسرحي وماذا يجب أن يكون من مهارات لدى المخرج المسرحي ومن مميزات ومن أيضا طرق يتعامل بها مع العمل المسرحي المقدم، سواء كان هذا النص المسرحي مؤلفا أو كان معدا أو مقتبسا أمام المخرج المسرحي نص، وبالتالي كيف يتعامل مع الترجمة، ترجمة هذا النص إلى عرض مرئي أمام الجمهور. طبعا تطرقنا إلى أساسيات كثيرة جدا، وكان بدايتها أن المخرج المسرحي من هو هذا المخرج، وما هي أهم مميزاته وما هي أهم صفاته حتى يستطيع أن يكون مخرجا مثاليا قادرا على التعامل مع مفردات العرض المسرحي وعلى رأسها الممثل، طبعا بجانب أيضا آلية التعامل مع النص المسرحي من تفكيك الفكرة وكذلك الشخصيات وكذلك أيضا المنظر المسرحي وكذلك أيضا لغات النص المسرحي التي كتبت أو التي أصبحت موجودة في هذا النص، كيف المخرج هو قادر على أن تترجم هذه اللغات من خلال لغة التمثيل، من خلال لغة الديكور والأزياء والمكياج والملابس وغيرها من مفردات العرض المسرحي. فهنا في المرحلة الأولى يعني بطبيعة الحال لابد أن يتعامل هذا المخرج سواء صاحب التجربة أو صاحب الهواية أو صاحب الرغبة في أن يتعلم ما هو الإخراج، لابد أن يدرك أولا أجل أن أكون أنا مخرج متميز، ليس فقط يجب أن أكون مخرجا جيدا ومثاليا في مثالية العرض الذي أقدمه، ولكن يجب أن أكون مثاليا وقادر على التعامل مع العناصر الإدارية والعناصر الفنية التي أتعامل بها مع العرض المسرح والمخرج المسرح. أنا شبهته دائما بهو بكربان السفينة وقائد السفينة الذي هو مسؤول عن طاقم فني وطاقم إداري من اختياره، وبالتالي دائما نقول بأنه من وإلى، هكذا هي نظرية الإخراج، من وإلى المتلقي، هذا الجمهور المتلقي الذي يشاهد والذي ينتظر عرضا مسرحيا مترجما بالنص مكتوب، لابد أن يدرك المخرج من هو هذا الجمهور الذي يتلقى هذا العرض، وما هي لغة الخطاب التي يمكن أن أصل بها إلى هذا الجمهور أو إلى هذا المتلقي. لذلك ركزنا في هذه الورشة، هي طبعا يومين، نحن قلنا لهم إنه يومين لا تكفي لأن تعرف كل ما يتعلق بالإخراج المسرحي.
0: صحيح.
1: لكن هناك مفردات وهناك أساسيات، ذكرنا هناك علاقات أساسية مهمة جدا لابد أن يتعامل معها هذا المخرج بحذر وإدراك. أولا علاقة المخرج مع النص المسرحي منذ استلام النص، هذا النص سواء كان مؤلفا أو كان معدا أو كان مترجما، فهي علاقة أولى في كيفية أن يفسر هذا المخرج هذا النص من وجهة نظره هو، لأنك وجهة نظره هنا وهنا جمعت أيضا بين رأي أخرى، أن يكون عندما يكون المخرج هو نفسه مؤلف للنص، يختلف في أن يتعامل المخرج مع نص مسرحي ليس هو الذي قام بكتابته أو إعداده أو غيره. فعندما يكون المخرج مؤلفا للنص المسرحي فدائما ننظر على أن المخرج المسرحي عندما يكون مؤلفا لنصه يتعامل معه وهو كأنه يخرج النص المسرح، يخرج العرض المسرحي أثناء كتابته للنص، لأن هناك تظهر لديه الرؤية الإخراجية في أثناء كتابة النص المسرحي.
0: صحيح.
1: ولكن في الجانب الآخر عندما يكون هذا النص هو مؤلفا من شخص آخر أو معدا أو أيا كان، فهو يتعامل مع هذا النص المسرحي كصديق، كمنظومة كتابية كيف تترجم إلى منظومة مرئية للجمهور، يتعامل مع الفكرة وما هي الفكرة، يعني تفسير كل مفردات النص المسرحي من خلال الفكرة، من خلال الشخصيات، أبعاد الشخصيات، طبيعة المكان، طبيعة الزمان، وهنا طبعا هذا التحليل الضمني يعني لا ليس بسهولة، لأنه أمام المخرج ذكرنا لهم أنه المخرج أمام مسؤولية كبيرة جدا، فهو لابد أن يكون مخلص في انتقاء واختيار الشخص الممثلين الذين قادرين على آلية أن يؤدوا الأدوار لهذه الشخصيات. المخرج المسرحي عندما يختار فريق الإداري والفني لابد أن تكون تكاملية، لأن النظرية تقول أجل تقديم عمل مسرحي متكامل لابد أن يكون هناك تنسيق بين العناصر الفنية والعناصر الإدارية، وبالتالي المخرج من الدرجة الأولى ومن الخطوة الأولى يجب أن يدرك بأن هذا التنسيق ضروري جدا بين العناصر الفنية والعناصر الفردية، بالعناصر الفنية والعناصر الإدارية، حتى لا يصير هناك خلل في العرض المسرحي. الخطوة الثانية، العلاقة المهمة جدا، وأنا دائما أنظر على أن هذه العلاقة مهمة جدا، لأن المخرج المسرحي في اختيار للممثل، وهي علاقة مهمة جدا في اختيار الممثل المناسب للشخصية المناسبة، وهذا ليس بأحيانا قد يكون بعض المخرجين ربما يختار ممثل لشخصية معينة يعني من باب ربما أنا قلت لهم يعني لا تكونوا مجاملين في اختيار شخصيات أو ممثلين شخصياتكم المسرحية، لأن الممثل هو يعتبر القوام الرئيس أو العمود الفقري ربما لنجاح العمل المسرحي، لأنه ممكن هناك عناصر كثيرة في العرض، ولكن الممثل هو المحرك الأساس لنجاح العملية المسرحية، فلا بد أن تدرك أن هذا الممثل هو الممثل المناسب لهذه الشخصية. وذكرنا لهم كيف يمكن تختار الممثل وكيف يمكن أن تختار الممثل المناسب، فقلنا لهم لابد أن تكون هناك قراءة أولى وقراءة ثانية وقراءة ثالثة وقراءات متعددة للنص المسرحي، يتم توزيع الأدوار من خلال جلسة الطاولة، من خلال فهم، ربما يكون هناك أحيانا توزيع مدروس من قبل المخرج، إذا أدرك المخرج أن هذا الممثل من خلال ربما تجارب سابقة معه أنه مناسب لهذا الدور، ولكن ربما يكتشف المخرج ممثلين جدد لديهم من المهارات الصوتية والجسدية والإمكانيات والمهارات ما هو أفضل أن يمثل هذا الدور من الشخصية أو من الممثل الذي هو يعرفه. عشان كده دائما نقول ركزنا في هذه الورشة على أهمية جلسة الطاولة وقراءة الطاولة حتى يصبح المخرج مدركا بأن الشخصية المناسبة يؤديها أو الممثل المناسب. جينا للمرحلة الثالثة وهي مرحلة علاقة المخرج مع الحركة، وهنا طبعا أيضا مهمة جدا من خلال أن يقوم المخرج برسم الحركة على خشبة المسرح، وهذه الحركة ليست أيضا بالعشوائية، لابد أن تكون الحركة مدروسة. وذكرنا لهم بأن هناك مجموعة من المناطق الجغرافية وكما تسمى جغرافية خشبة المسرح التي يجب أن يدركها ويجب أن يعرفها المخرج المسرحي في كيفية أن تكون هذه المناطق المقسمة على خشبة المسرح، كيف هي مثل لعبة الشطرنج، كيف يحرك الممثل بطريقة مدروسة وطريقة فيها نوع من الإيقاع المدروس، ومناطق القوة ومناطق الضعف، وكيف يمكن تتحول المنطقة الضعيفة إلى منطقة قوية. لذلك هذه الجغرافية ذكرناها بأن هي مهمة جدا أيضا أن يدركها المخرج الذي يتعامل مع النص المسرحي، لأنه لا تكون هناك عشوائية ولا تكون هناك حركة غير مدروسة. فركزنا على هذه العلاقات الثلاث، علاقة الممثل بالنص المسرحي بداية من تحليل الفكرة وتحليل النص بعناصره المختلفة، ثم تطرقنا إلى كيفية اختيار المخرج الممثل المسرحي، ثم تطرقنا إلى ترجمة هذا الأداء وهذه الترجمة إلى حركة مرسومة بدقة على خشبة المسرح، ثم قمنا بتطبيق بعض التجارب العملية من خلال مجموعة من النصوص المسرحية ومن خلال مجموعة من التجارب المسرحية، وذكرنا لهم كيفية ممكن أن نجرب هذا النص المسرحي من خلال مجموعة نماذج من أجل أن نستطيع أن نقول بأنه كل واحد يفهم دوره ويشتغل على هذا النص كممثل وكمخرج. وذكرنا لهم مهم جدا ويفضل دائما وليس بالضرورة، ولكن جميل عندما يكون المخرج ممثل ويكون كاتب، فبالتالي هنا يساعد بشكل كبير جدا في أن يتعامل مع النص المكتوب. فالورشة كانت يعني برغم أنها يومين، ولكن قدر المستطاع حاولنا دكتورة جنان أن نركز على أساسيات وبعض الأبعاد المهمة جدا في تجربة الإخراج المسرحي وأهميتها، وكيف يمكن أن يكون المخرج مخلصا فيما يقدمه، وكيف يكون المخرج مترجما حقيقيا للنص المكتوب، وكيف يمكن أن يكون الإخراج المسرحي بمدارسه المختلفة. نحن ذكرنا لهم بأنه الإخراج أشكال وأنواع كثيرة جدا، ليس بالضروري أن تلتزم بمدرسة إخراج معينة، ليس مطلوب أن تلتزم بالمدرسة الملحمية أو الواقعية أو الطبيعية، لكن لديك من الفكر المفتوح ما تقدم به عرض ممتع ورسالة تستطيع أن تصل بها الجمهور المتلقي. يعني ليس يمكن أن تحصر نفسك في مدرسة معينة في مجال الإخراج، يمكن أن تحصر نفسك في اتجاه معين في الجانب الكتابي أو في جانب معين، ولكن أنا أقول لهم دائما الإبداع أحيانا يأتي هكذا، سواء من خلال مدارس متنوعة، من خلال رؤية معينة. أهم شيء بأنه المخرج المسرحي يدرك أهمية ما يقوم به من عمل، وأن يقدم عرضا مسرحيا دائما نقول جيد الصنع أو جيد التقديم أو جيد الإخراج من خلال ما يقدمه ويمتع به الجمهور. المسرح هو متعة وعلاقة مباشرة ما بين الخشبة وبين الصالة، بين الملقي والمتلقي. فهذه الرسالة وهذه الرؤية البصرية الجميلة جدا، كيف يمكن أن يتعامل مع هذا المخرج، وكيف يمكن أن يرسم هذه الرؤية البصرية الجميلة التي يستطيع من خلالها فعلا أن يكون أحيانا بين قوسين منقدا لبعض النصوص المسرحية الضعيفة. زين، ونتمنى ألا يكون دائما نقولهم ألا يكون المخرج أحيانا في بعض الأحيان ظلم النص المسرحي الجيد، وبالتالي نحن نقول دائما التوازن والإدراك ما بين نص مسرحي جيد وبين ترجمة هذا النص من خلال رؤية إخراجية معينة. وطبعا مثل ما ذكرت دكتورة جنان، مثل هذه الورش المسرحية تجد فيها من المشاركين من هو صاحب تجربة في الإخراج، بعض ما صاحب تجربة في التمثيل، بعض منهم لديه ربما تجارب بسيطة جدا، والبعض ليس لديه أي تجارب. فأنت كيف تعمل تغذية يعني مناسبة ومتوازنة بين الجميع؟ ونحن قلنا لهم دائما ليس من العيب أن تتعلم من زميلك صاحب التجربة البسيطة، وأن تكون مخرجا اشتغل في مجال الإخراج، عمل مساعد مخرج، اشتغل كممثل، اشتغل في مختلف الوظائف المسرحية الإخراجية، لأنه من خلال هذا الانخراط في العمل المسرحي بمختلف الوظائف، أنا دائما أقول تتشكل لدى المخرج رؤية بصرية جميلة جدا، لأنه مر على مجموعة هذه التجارب، مر على مجموعة هذه الوظائف وهذه اللغات المسرحية من أجل أن يقدم رؤية جميلة. فالتجربة هي خير مساعد لهذا المخرج، ولكن البعض يقول لك لا، أنا قالوا لي أخرج وخلاص أخرج أي نص مسرحي. ليس هي المسألة ليس فقط يعني تعال وطبخ طبخة أو وجبة معينة. بالعكس الإخراج لغة جميلة جدا.
0: صحيح.
1: ولست مطلوب منك أنك أنت تكون يعني ملحمي أو تكون واقعي أو تكون مدرسة معينة من أجل أن تكون مخرج متميز. لا، دائما أنا كمخرج دائما نقولهم لازم تدركوا من هم جمهوركم الذي تخاطبونه. لابد أن تدرك في بالك أن أنا أريد أن أترجم وأقدم عرض مسرحي يحقق الفائدة والمتعة بجانب أيضا الترفيه والتسلية. حتى في العروض الكوميدية ذكرنا أنكم حتى لما تقدموا مسرحيات عمانية وباللهجة العمانية لا تتعاملوا مع اللهجة العمانية فقط كأداة من أجل إضحاك الجمهور، هذا جانب مهم جدا، ولكن لابد أن تكون مقدرا لأهمية اللهجة وأهمية اللغة التي تخاطب بها جمهورك، ما بين الإقناع وما بين أيضا وصول الرسالة التي يحتوي هذا النص. وكما ذكرت بأن المخرج عندما يصبح مدركا لما يقدمه، ذكرنا لهم بأنه مهم جدا أن تكون مخرجا حتى لو تبدأ بتجارب مسرحية بسيطة، ولكن مع الوقت لابد أن تكون قادر على فهم لغة الإخراج المسرحي.
0: بالضبط، بمعنى أن الإخراج يتم عن طريق التجربة، هو علم تتعلمه ولكن لابد من ممارسته حتى تتقن أساسياته والعناصر المتوفرة
1: طبعاً.
0: إذا ما قلنا أنه لدينا نص معين، ما هي الرحلة التي تتطلب أو يتطلب على المخرج أن يقوم بها قبل بدء البروفات الأساسية للعمل؟
1: أنا أقول دائما النص الذي أمام المخرج، إذا كنت أنا المخرج ونفسه أنا المؤلف، ربما هذا سيكون التعامل أليف، لأني أنا مخرج النص وأنا مؤلف النص، فبالتالي دائما المخرج نظرية المؤلف المخرج أو المخرج المؤلف عندما يتعامل مع نصه اللي هو يقوم بكتابته زين، فهو يتعامل معه بقرب، يعني لأنه هو دائما نقول بأنه عندما يكتب النص المسرحي وهو كمؤلف ومخرج يخرج النص على الورق وكأنه يخرجه على خشبة المسرح، وفي النص الجانب وفي الجانب الآخر عندما يتناول نص مسرحي مؤلف من شخصية أخرى أو من مؤلف آخر أو مقتبس أو غيره، في كل المراحل عندما يكون هذا النص المكتوب موجود سواء أنت مؤلفه أو مؤلفه شخص آخر أو غيره، لابد أن تدخل إلى مرحلة الإعداد. هل هذا النص المسرحي الذي أنا أقوم بنية إخراجه أو الرغبة في إخراجه، هل أقدم مثل ما هو عليه؟ هل أنا بحاجة إلى إعداد لهذا النص؟ أنا أتوقع أنه لابد، لأن النص المكتوب ربما فيه من الإسهاب وفيه من البلاغ وفيه من الأشياء الكثيرة جدا التوضيحية.
0: نعم.
1: المخرج المسرحي ليس بحاجة لأن ينقل كل هذه التفاصيل الدقيقة إلى المتلقي والجمهور ينقلها، ولكن بطريقة معينة فيها نوع من التكثيف والتركيز والإيجاز. ومن هنا قضية الإعداد المسرحي لأي نص، سواء كنت أنت مؤلف كمخرج أو من شخص آخر، لابد أن تتعامل مع نص محبوك بشكل جيد قادر الممثل، بشرط عندما تقوم بإعداد هذا النص سواء أن تقوم بتأليفه أو شخص آخر، لا يكون هناك بتر أو قف أو لأي فكرة أو موضوع يعمل خلل للنص الأصلي، لأنه للأسف كثير من النصوص المسرحية التي يتم إعدادها تظلم النص الأصلي، وبالتالي هناك يصير في نوع من الإسقاط في كثير من الأفكار وكثير من المحطات المهمة في النص الأصلي. لذلك الإعداد مهم جدا كأولى المراحل في التعامل مع النص المسرحي بما يتوافق والفترة الزمنية لإخراج هذا العرض المسرحي.
0: ممكن
1: النص المسرحي عندما تقرأ تقول هذا عرض ممكن أنا بقدمه في ساعتين ثلاثة، ولكن لست أنا بحاجة إلى كل هذه التفاصيل، إذن هناك تفاصيل بصرية ستكون مؤدية بالغرض التي تترجم الكلمة التي كتبت بهذا النص.
0: بالضبط.
1: ثم مثل ما ذكرنا المرحلة اللي بعدها عندما يأخذ النص ويقوم بتفكيكه وتحليله من الفكرة والمكان والزمان والشخصيات ويضع هذه الصورة الجميلة جدا، لأن الخيال مهم جدا لدى المخرج كإحدى المميزات المهمة جدا للمخرج المسرحي عندما يقرأ النص بنفسه ويضع تلك الخطة الإخراجية، لابد أن يكون هناك خيال واسع ومدرك لكيفية الرؤية الإخراجية والبصيرة التي أريد أنا أقدم بهذا العرض المسرحي، ولكن في نفس المقام أستفيد من رؤى الطاقم الفني والإداري معي في العمل المسرحي. نحن دائما نقول لا تكون أنت المخرج الذي يفرض رأيك على في كل شيء، أنت موجه وأنت مرشد، ولكن يمكن أن تستفيد من فكرة أو من رؤية تساهم معك في قضية الإخراج المسرحي من حتى ربما شخصية ثانوية. بعد ما أنت تأخذ هذا النص وتحلله وتفككه وغيره، تبدأ طبعا مرحلة اختيار الممثلين والطاقم الإداري والفني، سواء من أصحاب التجارب اللي أنت كمخرج لديك تعامل مسبق معهم، وبالتالي أنا مدرك بأنه الدكتورة جيلان مناسبة لشخصية مثلا الليدي مكبث في مسرحية شكسبير، لذلك لا هي خلاص أنا عارف الشخصية هذه وعارف إمكانياتها الصوتية والأدائية وغيره، وبالتالي صار عندي إدراك لأن هذه الشخصية مناسبة لهذه الممثل أو الممثلة مناسب لهذه الشخصية. ولكن عندما أحمل الممثل شخصية مثلا أوديب ملكا لشخصية أراها أنها مناسبة بشكلها الخارجي، ولكن من خلال الأداء هي تظلم هذه الشخصية الرئيسية، لأن الأداء التمثيلي من الأساسيات المهمة جدا لنجاح الإخراج المسرحي، بجانب أيضا العناصر. نحن دائما نقول بأنك يمكن أن تستغني أحيانا عن مختلف عناصر العرض المسرحي وتعوضها من خلال ما يقوم به المخرج من ترجمات معينة لهذه اللغات، وعشان دائما هكذا من بعد ما تقوم باختيار الممثلين الجيدين والمناسبين لهذه الشخصيات تبدأ تطبيقات العملية في خشبة المسرح. ودائما قلنا للجميع المشاركين يجب أن تفهم شخصيتك أنت وتفهم أداء شخصيتك وتفهم أبعادها، وهنا المخرج يقوم باختبار هؤلاء الممثلين كيف أدركوا أهمية هذه الشخصيات المسرحية وهل فهموها ولا لا. وهنا يكون نوع من الموازنة والفهم والعلاقة الحميمية بين الشخصيات. نعم. كلها بقيادة هذا المخرج.
0: نعم، أنت ذكرت دكتور محمد يعني اختيار الشخصية المناسبة يمكن تكون أحد الأخطاء اللي يقع فيها المخرجين الشباب في بداياتهم، إعطاء شخصية معينة لأحد الممثلين ويكون يعني يحكم عليها من الشكل الخارجي، ولكن قد يختلف الأداء الذي يؤهل للقيام بهذا الدور. ما هي الأخطاء الأخرى التي قد يقع فيها المخرجين الشباب في بداياتهم؟
1: والله أنا دائما أقول بأن المخرجين الشباب والمخرجين اللي هم ربما البعض منهم في بعض تجاربهم مش الكل من الحماس الجيد والحماس يمكن الحماس الجميل في رغبتهم في ممارسة الإخراج المسرحي، مثل ما ذكرتي أنه ممكن أن يقوم بمجاملة أو بمجاملة شخصية معينة تقوم بتقديم شخصية بحيث أنه يقول مثلا هذا الشخص موصلني عليه شخص معين، فهذه الشخصية أنا أقوم بويش بإعطاء هذا الدور الرئيس لأنها هي مقربة مني أو من صديق أو من شخص معين، ولكن ليست في هذا الجانب ليس في مجاملة، لأن العمل المسرحي هو طبيعته عمل مباشر، وهذا العمل المباشر لابد أن يكون فيه يعني لأنه ممكن ممثل واحد أو شخصية معينة تعمل نوع من قضية الاهتزاز في نجاح عمل مسرحي جيد. عشان كذا دائما نقول بأنه من ضمن الأخطاء اللي ربما هو الاندفاع الإيجابي الذي يراه بعض المخرجين الشباب أو الراغبين في ممارسة الإخراج المسرحي، ولكن في نفس المقام لا تجامل على حساب العمل المسرحي المتكامل. هذا أولا. الشيء الآخر من بعض الأخطاء، كثير من الشباب الذين أو الراغبين أو الناس اللي يمارسون الإخراج المسرحي يعني يقرأ في نظريات المسرح والمدارس المسرحية المختلفة ويقول لك يا أخي أنا عشان أكون مخرج متميز ومكون مخرج متميز ومناسب دعني أشتغل على المدرسة الفلانية على المدرسة الملحمية، أو أخذ لي نص مسرحي لمش عارف لمدرسة مثلا مدرسة العبثية أو لمدرسة أو للمدرسة المعينة. من بهذه الطريقة كمخرج لا ستدرك إدراك يعني مهم جدا بأنه إنه هذا العمل لابد أن يكون مقدم بطريقة فيها نوع من الاحترافية، فيها نوع من الذكاء، فيها نوع من الأهمية، يعني لا تنجر وراء مسألة من أجل أن أكون أنا مخرج محترف ومن أجل أن أكون أنا مخرج متميز لابد أني أشتغل على نص كبير أو نص في نوع من التفاصيل الدقيقة التي ربما أنا قادر كمخرج مسرحي أني أحمل تفاصيلها وتفسيرها إلى المتلقي والجمهور. وأيضا في نفس الوقت دائما أنا أقول أنت أحيانا تظلم هذا النص وتظلم الممثل الذي حملته شخصية ودور فوق مستوى طاقته وإمكانياته. يعني دائما نقول حتى في كثير من الملتقيات المسرحية بنقول يا مخرجين لا تحملوا ممثلينكم أدوار وشخصيات فوق مستوى إمكانياتهم التمثيلية.
0: صحيح.
1: دربوا ممثلينكم على سبيل المثال بتقنية معينة أو ابدأ بتقديم نصوص مسرحية أنت كمخرج قادر على فهم أبجدياتها وفهم يعني طريقتها، بحيث تشعر بنوع من الحميمية بينك وبين هذا النص. ولكن عندما تواجه البعض، لا، ربما يقول لك أنا كمخرج أنا بشتغل على سينوغرافيا وبشتغل على مفردات العرض المسرحي، ولما تجي تقول له السينوغرافيا، ماذا تقصد بالسينوغرافيا يا مخرج؟ قال لك السينوغرافيا قالوا لنا يعني حسب ما سمعت أنه كذا وكذا. فأحيانا بعض المخرجين للأسف يتعامل مع مفردات العرض المسرحي أو مع لغات العرض المسرحي بدون أن يدرك ما هي هذه الأبجديات. البعض يقول لك يا أخي أنا كمخرج مسرحي جميل جدا أن أستخدم الدخان، لأنه يقال بأن الدخان هو رؤية بصرية جميلة جدا، جميل، ولكن ما هو المبرر لاستخدام هذه التقنية لك كمخرج؟ قال لا، أنا سمعت، شفت عرض وشفت أن الدخان هذا يقولوا أنك إذا عملت هذه التقنية يحسبوا لك بأنك أنت مخرج جيد. قلنا له لا، أنت لا يمكن أن تطبق كل شيء ما هو موجود على البعض. يعمل لك الإضاءات هذه الذي دائما نحن نقول أحيانا محرمة مسرحيا، التي تؤثر حتى على الرؤية البصرية على الجمهور. فبالتالي هناك بعض الأشياء التي ربما ينجر أمامها المخرج الشاب والمخرج القائل، المخرج اللي يريد يجرب الإخراج، هو طبعا يندفع أو يجرب من حب ومن رغبة، ولديه الرغبة في أن يكون يقدم شيء متميز، ولكن وهذا جميل، بالعكس هذا التحدي. ولكن تحاول كمخرج مسرحي أن تبتعد عن كل الأخطاء التي يمكن أن تؤثر سلبا على عمل مسرحي أنت قادر على أن تقدمه بشكل أفضل. نحن عندما نقول بهذا الكلام لا نقول بأنه نحن دائما نقول الأفضل في هذا الجانب، ولكن التجارب هي خير معلم للمخرج المسرحي. عشان كذا دائما نقولهم بأنه جميل جدا أن يكون المخرج المسرحي ممثل، ولو مع التجارب البسيطة، أن يكون مساعد مخرج، أن يكون لديه بعض التجارب الوظيفية في مجال الديكور، الأزياء، الملابس، المكياج وغيره، من أجل أن يفهم هذه اللغات عن قرب، حتى لو هو درس هذه الأشياء من خلال الورش أو من خلال الدورات أو من خلال مجموعة الأعمال التي يشاهدها ويشارك فيها. ولكن دائما يبتعد المخرج، وخاصة مثل ما ذكرت بأنه هذا الاندفاع الجميل وهذا الاندفاع المحمود، الخوف بس أن يجر وراءه تجربة ربما تؤثر سلبا على مسيرة هذا المخرج اللي هو لديه رغبة في ممارسة الإخراج المسرحي. ليس كل من وقف أمام كما يقال الميكروفون، أو كما يسمى حاليا، أو كما يطلق بناقل الصوت، هو أصبح يقال لك مذيع. وليس كل من مثلا أصبح مثلا يعني الإخراج والمذيع والإعلامي. مفردات كثير جميلة ونعشقها، والمخرج والإخراج، واحد يقول أنا لست، ما قدرت أطلق على نفسي مخرج إلا بعد سنوات كثيرة جدا من ممارسة الأعمال المسرحية مشاهدة ومشاركة وإخراجا. وتجربة بسيطة جدا يقول لك واحد أنا أصبحت مخرج، وقد يطلق على نفسي أنا مخرج محترف. لذلك دائما نحن لابد أن نكون متواضعين فيما نقدم من تجارب، من أجل نكون مبدعين في أعين الجمهور والمتلقي. فنحاول أن نبتعد عن ما يؤثر سلبا، سواء على مستوى اختيار النص المناسب، اختيار الممثل المناسب للشخصية المناسبة، اختيار الجوانب الإدارية والمفنيين وإداريين وغيرهم. يعني نبتعد عن شيء اسمه ربما المجاملة في تحقيق عمل مسرحي يعني جيد يرتقي بالنص المكتوب، سواء كان هذا النص بذلك بتلك الجودة، أو ذلك النص مثلا بحاجة نوع من الارتقاء، من مثل ما ذكرنا بأن المخرج أحيانا يكون منقذا للنص المسرحي الضعيف، وأحيانا قد يكون هناك من التوازن. وهذا طبعا يرجع إلى مدى مفهومية المخرج وكذلك قوة النص. عالم الإخراج عالم بالضبط. كبير جدا، وأنت على دراية به دكتورة جنان.
0: الله يسعدك.
1: وجميل الواحد أنه يتعلم ويشاهد
0: أكيد
1: ويستفيد من تجارب الآخرين، ولا تكون يعني دائما يكون مستمعا جيدا للجميع، وكن متقبلا لكل الرؤى النقدية من القبل الآخرين، حتى لو كنت مخرج بين قوسين إن صح التعبير، مخرج محترف. ربما معلومة بسيطة جدا أو ملاحظة بسيطة جدا من شخصية ربما أنت تراها بأنها ليس لها دور في عالم المسرح، ولكن يمكن أن يكون لها تأثير مستقبلي، أن تصنع منك مخرج محترف ومخرج قادر على التعامل مع كل هذه المفردات الإخراجية.
0: بالضبط. دكتور محمد، ذكرت من خلال حديثك بأن الحضور في هذه الورشة، ورشة أساسيات الإخراج المسرحي، كانت الفئات المشاركة تختلف في مستوى خبرتها وممارستها للإخراج المسرحي. كيف تقيم مستوى اهتماماتهم بمجال الإخراج المسرحي بشكل عام، وما يعني تأملاتك للقادم لهؤلاء الشباب؟
1: من طبعا دورة وطن من الفرق اللي حقيقة تدرك أهمية هذه الورش التدريبية، سواء في مجال الإخراج أو التمثيل أو الكتاب وغيرها من الورش المختلفة. الورشة التي شاركنا فيها مثل ما ذكرت فيها من المشاركين من مختلف الفئات ومن مختلف أصحاب التجارب البسيطة وأصحاب التجارب المتوسطة، والبعض يقول لك أنا في حياتي لا مثلت ولا أخرجت ولا وقفت على خشبة المسرح، بس سمعت عن هذه الدورة وحبيت أني أتعلم. فهنا أنت أمام مستويات متنوعة ومختلفة على مستوى الإدراك وعلى مستوى التطبيق وعلى مستوى المعرفة. فهذه الثقافة المعرفية للإخراج والمخرج وغيرها من هذه المفردات، هذه مهمة جدا أن تكون تغذية مهمة جدا قبل أن يكون هناك تطبيق عملي لهؤلاء، وخاصة هؤلاء المشاركين اللي هم ربما أول مرة يشاركون في مثل هذه الدورات التخصصية. بعض قلت له أنتوا حتى يعني في ما يدرك تجارب في الإخراج ولا التمثيل؟ قال أبدا، أنا ما أول مرة أحضر دورة أو ورشة في المسرح. وبالتالي أنت لما يكون في هذه الورشة شخص مثل هذه، وهذا جميل جدا أنه عنده الرغبة، ويمكن أن تصنع منه مخرج
0: صحيح،
1: منه ممثل جيد.
0: نعم.
1: وفي الجانب الآخر البعض يقول لك أنا أخرجت مجموعة أعمال مسرحية ولكن قبلها مثلت في بعض الأعمال المسرحية. اخترنا في التجربة العملية، يعني طبعا نحن قلنا في يومين ما كان لدينا فرصة أن نقوم بإخراج النص المسرحي العملي في الميدان أو على خشبة المسرح لظروف كثيرة جدا، ولكن قدمنا هذا النص المسرحي ونحن في جلسة الطاولة، قراءة الطاولة، وطلبنا منهم أنهم يقروا هذا النص ويتعاملوا معه وكيفية أداءه وكيفية أداء الأدوار. والجميل جدا أن بعض الذين كانوا معنا في هذه الدورة كانوا مخرجين، يعني اثنين من المشاركين في هذه الدورة في هذه الورشة كانوا مخرجين لهذا النص المسرحي العملي. فهذا النص المسرحي أخرجه هذا الشخص المشارك برؤية معينة، وهذا النص المسرحي نفس النص المسرحي أخرجه برؤية معينة. فاستمعنا أيضا لآراهم كمخرجين، المخرجين المشاركين البعض اللي أخرج هذا النص، قلنا له شو رأيك في ما يعني الممثل الذي قدم هذا الدور، وشو رأيك أنت كمخرج أيضا للنص بأسلوبك وطريقتك، شو رأيك في هذه التجربة؟ فكان في نوع من قضية التخاطب وقضية التواصل وقضية أيضاً النص وقضية التوجيه من هؤلاء المخرجين اللي هم أصلا مشاركين معنا في هذه الورشة، أن يكونوا مساندين وموجهين أيضا لأصحاب التجارب القليلة ولأصحاب التجارب ربما الأولى في حياتهم في هذا المجال. فكان نوع من التناغم الجميل جدا،
0: جميل،
1: حتى يستطيعوا فعلا أن يدركوا أهمية الإخراج المسرحي، وأن يدركوا أهمية عناصر العرض النص الإخراج المسرحي وأهمية العرض المسرحي. وكل عنصر من هذه العناصر كما ذكرنا هي عبارة عن لغة، وهذه اللغة يجب أن تفسر بطريقة جيدة، كل واحد طريقته كل واحد أسلوبه، ولكن تجتمع كل هذه اللغات في رؤى واحدة. فبالتالي عدم وجود مثلا مثل ما ذكرنا، لن تجد في كل ورشة عملية في كل ورشة في مجال المسرح وفي مجال الإعلام وفي أي من المستحيل أن تجد الجميع بأنهم على مستوى إبداعي واحد. البعض تجاربه بسيطة
0: صحيح،
1: البعض تجاربه متقدمة،
0: نعم،
1: والبعض لديه تجارب في مجال الإخراج في مجال التقديم في مجال التمثيل، والبعض ليس لديه أبدا أي تجربة. يقول لك أنا أول مرة أحضر ورشة مسرحية تخصصية. فهذه التجربة عندما يأتي لورشة ثانية ربما سيستحضر ما تعلم أو ما أدركه في الورشة الأولى، وسيكون موجها ومساعدا لزملاء الآخرين الذي ربما يلتحقون لأول مرة في بعض هذه الدورات التخصصية.
0: بالضبط، أتفق معك دكتور.
1: دورنا نحن ودور الجميع، نحن مجرد جزء مكمل لهذه المنظومة المسرحية.
0: بارك الله فيك وفي جهودك.
1: نحن يعني نوجه ونساهم في توجيه، وكذلك أيضا ما يجب أن يقدم على خشبة المسرح. ودائما نقول أن خشبة المسرح هي خشبة يجب أن يكون لها كل تقدير وكل احترام، ولا تقدم أنت كمخرج على خشبة المسرح أي عمل مسرحي لا يرتقي بالإنسان ولا يرتقي بالمجتمع ولا يرتقي بالفكر ولا يرتقي بالثقافة والمعرفة، لأن المسرح في نهاية المطاف هو رسالة، ولا بد أن تكون مخلصا لا حتى في مسألة الإخراج للأعمال الكوميدية المسرحية، لكن لا تتهاون مع الكوميديا ولا تحول الكوميديا إلى إلى إلى إلى مجرد سخرية، أو الكوميديا إلى مجرد وسيلة لإضحاك الناس، قد يكون هذا جانب، ولكن الكوميديا لا ترتقي في مضمونها ورسالتها أبدا عن التراجيديا وغيرها من الأشكال الدرامية المختلفة، لأن البعض ربما عندما يتعامل كمخرج مع نص مسرحي كوميدي يسف في عملية الإضحاك، وبالتالي يفقد النص المسرحي قيمته، ويفقد الإخراج المسرحي قيمته، ويفقد المسرح رسالته الحقيقية التي يجب أن أدركها أنا كممثل أو كمخرج أو كشخص أدرك مدى الرسالة السامية للمسرح. وبالتالي هذه الأشياء مهمة جدا، لأنه ما نشاهده أحيانا للأسف في الكثير من الأعمال المسرحية ولبعض المخرجين هناك تهاون كثير جدا في إيصال مثل هذه الرسالة، وخاصة في الأعمال الكوميدية وغيرها. نحن دائما نقول أي عمل يقدم على خشبة المسرح، ونقول لهم كمخرجين لابد أن تكون هذه الخشبة مكان يرتقي بالرسالة الإنسانية ويرتقي بالثقافة ويرتقي بالمعرفة، لأنه لو ما كان هذه الرسالة يعني سامي وهذه الرسالة أصيلة ما كانوا الجماعة أطلقوا عليه أبو الفنون. إذا نحن لابد أن نقدر هذه الأمانة ونقدر هذه الرسالة، وكما يقال بأن المسرح مثل ما ذكر أنه أبو الفنون، لم يأتي هذه التسمية وهذا التقدير وهذا الوسام من فراغ، إلا إدراكا بأن هذا المسرح هو رسالة يجب أن نرتقي بها كتابة نصا وإخراجا ومعرفة، من أجل أن تكون هذه الرؤية الإخراجية. قبل أن تكون مخرج لابد أن تدرك ما هو الإخراج وتدرك ما هي وما هو الإخراج، وكيف أستطيع أن أقدم عملا مسرحيا راقيا من خلال الرقي بما يتضمنه النص المسرحي وما تتضمنه الرؤية البصرية التي أستطيع من خلالها أن أقدم الرسالة وأقدم المتعة والفائدة للمتلقي والجمهور الذي يعتبر جزء لا يتجزأ من نجاح العرض المسرحي وجزء لا يتجزأ من نجاح العملية الإخراجية بشكل عام.
0: نعم دكتور محمد الحبسي، نحن اليوم حديثنا حول هذه الورشة المتخصصة بعنوان أساسيات الإخراج المسرحي وتقنيات الإخراج وإدارة الممثل التي نظمتها فرقة درة وطن المسرحية الأهلية. برأيك كيف يمكن للفرق المسرحية الأهلية أن تستثمر مثل هذه الورش في تطوير إنتاجاتها الفنية؟
1: وعلى بطبيعة الحال دكتور جنان، الإنسان مهما بلغ من المعرفة ومهما بلغ من الثقافة ومهما بلغ من التجارب، دائما تنظيم مثل هذه الورش التخصصية وتدريبية في مجالات المسرح المختلفة في الإخراج والتمثيل وغيرها من الوظائف المسرحية هي دور مهم جدا، وتعتبر أساس جدا مهم في ارتقاء عمل ودور الفرق المسرحية، لأنه في غياب مثل هذه الفرق في غياب مثل هذه الدورات التخصصية وهذه الورش، سيظل الشخص المرتبط أو المنتمي لهذه الفرقة لا يجد ما يغذيه مسرحيا، ويظل يعني يدور في نفس الدائرة المعرفية التي هو دائما يقوم بممارستها من خلال عمله في هذه الفرقة. ففرقة درة وطن جزاهم الله خير تعتبر نموذج جدا ممتاز ومشرف في اهتمامهم وحرصهم أن يكونوا حريصين أن استمرارية تنظيم مثل هذه الورش التدريبية.
0: بالضبط، وهذا هو المطلوب.
1: وحتى لو هذه الورشة تعاد في يمكن تكرر في السنة مرة مرتين، ولكن يعني في كل تجربة وفي كل لقاء وفي كل ورشة وفي كل لقاء هناك نوع من التذكير ونوع من التجويد ونوع صحيح. من الإضافة الجديدة التي يمكن أن تغذي هذا الشخص المشارك في هذا العمل المسرحي. لأنه فعلا في ظل غياب الدورات التدريبية والورش والندوات وغيرها والأعمال التي يمكن أن ترتقي بالمنتمين لهذه الفرق، مثل ما ذكرت بأنه المسرحي أيا كان مؤلفا ممثلا مخرجا ما تقدر تقول إن خلاص أنا شو أستفيد من هذه الدورة، خلاص أنا عارف كل شيء. أنت عارف كل شيء يعني أنت يعني قادر على إدراك كل ما هو محيط حوالينك من الإبداع المسرحي، وبالتالي هنا يقع المخرج أو الممثل أو الفنان أو المبدع في إشكالية كبيرة جدا أمامه في المستقبل. لذلك لا لا لا يعني لابد أن تكون حتى يعني نحن كأكاديميين أو ولدينا المعرفة البسيطة في هذا المجال، عندما نحضر الورش النقدية ونحضر بعض المهرجانات ونحضر بعض، نستفيد من تلك الرؤى وما يقوله هؤلاء النقاد وما يقوله هؤلاء المتمرسين في المسرح وأساتذتنا وزملائنا وأصدقائنا وطلابنا أحيانا مما يقدموه. فأنت لا تقف بأنك مبدع ومحترف وأنا لست بحاجة لأن أتعلم، لا، هذه الورش وهذه الورش التدريبية حتى كمستمع، حتى كمستمع أنت ربما تكتشف وتتعلم أشياء جديدة جدا حتى لو كنت محترف، حتى لو كنت متميز في مجالك، ولكن عندما تكون مشاركا ومستمرا في مثل هذه الدورات، أنا دائما أقول بأن الفرق المسرحية النشطة والمستمرة والداعمة والدائمة التي تحرص على تثقيف وأيضا تأهيل كوادرها المسرحية في مختلف الوظائف المسرحية، بكرة إن شاء الله تعالى أو غدا أو في الفترة المستقبلية عندما يقومون بأعمال مسرحية ستكون لديهم من التغذية المعرفية الكافية التي تساعدهم فعلا بالارتقاء بما يقدموه من أعمال مسرحية. إذن هناك قاعدة مهمة جدا، قاعدة أساسية مهمة جدا في كيفية تتعامل مع المسرح ومع النص المسرحي ومع خشبة المسرح ومع كل ما يمكن أن يرتقي بهذا العرض المسرحي. لذلك دائما مثل ما ذكرتي بأنه استمرارية مثل هذه الدورات وهذه الورش التخصصية وعلى فترات مستمرة، وحتى في مثل ما ذكرنا لا مش شرط أن تكون متقاربة، ولكن التغذية المعرفية والتغذية المسرحية على فترات لابد أن تساهم بشكل إيجابي وبشكل كبير جدا في تغذية المنتمين لمثل هذه الفرق، وبالتالي ستكون الحصيلة تقديم أعمال مسرحية متميزة قامت أو أسست على قواعد معرفية وثقافية تساهم في المستقبل بأن تكون هذه الفرقة نموذج لبقية الفرق الأخرى التي تدرك أهمية مثل هذه الورش ومثل هذه المعرفة ومثل هذه التغذية المعرفية المختلفة، ليس فقط في مجال المسرح ولكن في كل ما يمكن أن يخدم المعرفة والإنسان والمجتمع من خلال الاستمرار. ودائما نقول الاستمرارية الاستمرارية الاستمرارية في كل ما يمكن أن يرتقي بالإنسان وبمعرفته وأيضا ينقل هذه الرؤى المختلفة إلى المتلقي والجمهور، لأنك إذا كان لديك المعرفة ولديك العلم فهذا من واجب أي شخص أن يقدم للمتلقي والآخر حتى يكون قادر أيضا على إرسال هذه الرسالة من خلاله إلى أيضا فئات أخرى بحاجة لمثل هذه العلوم ومثل هذه الرؤى المختلفة في المستقبل بإذن الله.
0: بإذن الله تعالى. وأنا أؤكد أيضا يعني كلامك دكتور محمد بأنه دور الفرق المسرحية لا يقتصر فقط على إقامة عروض مسرحية، ولكن الدور أيضا الذي يجب أن يكون مرافقا لعرض هذه العروض المسرحية أن يكون هناك جانب تدريبي تأهيلي لأعضاء الفرق المسرحية الأهلية، وأن لا تنتظر يعني أن يتم الإعلان عن ورشة أو دورة تدريبية في مكان ما، ولكن هي يكون من ضمن خططها السنوية إقامة مثل هذه الورش وأن تحافظ على استدامتها وإقامتها بشكل دوري.
1: أكيد أكيد، لأن التغذية دائما دكتور جنان، التغذية المعرفية في أي قطاع وفي أي مجال هو مهم جدا، لأنه يعني مهما قدمت ومهما عملت ومهما تعلمت يبقى هذا العالم وخاصة على المسرح به من الأبجديات الجديدة والحديثة، ما بحاجة شخص، كل شخص حتى العارف وحتى المتعلم والمثقف في هذا المجال بحاجة لأن يتعرف ما هو جديد في هذا العالم. ومثل ما ذكرتي بأنه استمرارية الاستدامة في مثل هذه الدورات لا شك بأنها ستؤتي ثمارها ليس فقط على الفرقة ولكن على المنتمين لهذه الفرقة والمساهمين في إنجاح كل ما يقدموه خلال الفترة القادمة.
0: نعم، نتقدم لك بخالص الشكر والتقدير دكتور محمد بن سيف الحبسي أستاذ المسرح بقسم الفنون المسرحية بجامعة السلطان قابوس، سعدنا كثيرا بالحديث معك حول هذه الورشة المتخصصة حول أساسيات الإخراج المسرحي وتقنيات الإخراج وإدارة الممثل التي نظمتها مؤخرا فرقة درة وطن المسرحية الأهلية، وشكرا لك على ما قدمته من معلومات وهذه الخبرة الثرية. نتمنى لك إن شاء الله دوام التوفيق والنجاح في خدمة المسرح العماني وتأهيل الأجيال الجديدة من المسرحيين.
1: شكرا لك يا دكتور جنان، وشكر موصول لك ولطاقم وفريق العمل، وأولا أيضا نشكر فرقة درة وطن التي شرفتنا ومنحتنا هذه الفرصة للقيام والمشاركة مع بقية الزملاء في مثل هذه الورش المساء. شكرا لتواصلكم، وسعيد جدا أن تكوني جزء يتجزأ من هذه المنظومة المسرحية الجميلة.
0: بارك الله فيك، الله يسعدك، شكرا لك دكتور محمد.
1: تحياتي لك، تحياتي لجميع الفريق.
0: شكرا، إلى اللقاء.

0: السينما والمسرح نموذجين فكريين قد يختلفان في أسلوب التنفيذ، ولكنهما يشتركان في الكثير من الجوانب في توصيل الرسالة. ولازلنا معكم مستمعينا في برنامج سينما ومسرح عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان، وهذه تحية لكل من يتواصل معنا سواء كان بالاستماع أو بالرسائل الواتساب على رقم 724420009. تحية لأصدقاء البرنامج جميعا. محمد الأغبري بعث لنا رسالة يقول: مساء الخير، مساء النور يا محمد، شكرا على تواصلك يا محمد، سعيدة جدا بمتابعتكم لنا في برنامج سينما ومسرح. في رسالة أيضا أخرى وصلت بس ما مذكور الاسم، نهاية الرقم 7003. شكرا لك أخي على التواصل معنا، وأتمنى بس لو كنت تبعث لنا اسمك في نهاية الرسالة. أيضا في رسالة أخرى من صديق البرنامج ناصر بن محمد الزيادي من المضيب، يقول في رسالته: تحية مسائية لطاقم البرنامج، جميع المستمعين والمتابعين والأصدقاء، وتحية خاصة لكل من يحتفل هذا الأسبوع بمناسبة سعيدة بزواج أو عيد ميلاد أو مولود جديد أو نجاح. تحية لصديق المهلب الراشدي بمناسبة المولود الجديدة، ولمحمد الراشدي بمناسبة المولود الجديد، ونقول لهم ألف ألف مبروك، ومع فرحة الأهل والأصدقاء نقول لهم ألف مبروك جميعا. تحياتي لكم جميعا، مخلص ناصر بن محمد الزيادي من وادي عندام بولاية المضيبي شمال الشرقية. شكرا لك يا ناصر، بارك الله فيك، وما شاء الله عليك، أنت دايم سباق في التهنئة، وأيضا بتبادل هذه التهاني مع الأصدقاء وأيضا الأقرباء وأيضا كل المتابعين. شكرا لك أيضا على متابعتنا في برنامج سينما ومسرح. كذلك من الرسائل اللي وصلت للبرنامج رسالة من أم ناصر الهادي تقول: مساء الخير دكتورة جنان وطاقم إذاعة الشباب، أسعد الله مساكم بكل خير، صوتكم راحة وكلامكم طاقة وحضوركم يضوي الإذاعة، اللهم احفظكم وبارك في جهودكم. شكرا، بارك الله فيش يا أم ناصر، والله سعيدة بكلامك، وما شاء الله عليك أنت دائما سباقة بالكلام الطيب، وشكرا على هذا الإطراء. مساءك سعيد وجمعتك مبارك يا رب العالمين يا أم ناصر، وإن شاء الله تكوني مستمتعة معانا بما نقدمه لكم في برنامج سينما ومسرح. في رسالة أخيرة رح أقرأها، رسالة من أبو ناصر أو أبو منصور البلوشي، أبو منصور يقول: تحية مسائية لطاقم البرنامج والجميع المستمعين، جمعة طيبة مباركة، صورة من ولاية مصيرة، سلام مصيرة سلام. تحياتنا لك يا أبو منصور البلوشي، وما شاء الله أنت شوقتنا دائما تبعث لنا رسائل من يعني وصور، هذه الرسائل تحمل صور جميلة من مواقع مختلفة من ولاية مصيرة. صار عندنا الشغف ان نحن نزور الولاية ان شاء الله قريبا. بارك الله فيك، وشكرا على تواصلك الدائم معنا في مختلف برامج إذاعة الشباب. في رسالة بعد وصلت قبل لا أختم، رسالة من جميل السعدي يقول: مساء الخير القواهرقي، ما يحتاج أوضح أكثر. بالفعل القواهرقي هو من الأفلام الجديدة هذا الأسبوع في صالات السينما العمانية وفي السينمات العربية، وهو فيلم كوميدي يتكلم عن العلاقات الزوجية، بين علاقة بين زوجين يتم الطلاق بينهم مرتين، ويروحوا للمرة الثالثة قبل ما يصير الطلاق، يروحوا لمصلح أو مستشار في العلاقات الزوجية. طبعا عمل يجمع بطلين ونجمين، محمد هنيدي ومنى زكي، بعد يعني تقريبا 14 عام من التعاون الثنائي بينهم في فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية. نتمنى لك متابعة شيقة لهذا العمل الكوميدي يا جميل السعد، وشكرا على مشاركتك لنا. بهذا مستمعينا وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من برنامج سينما ومسرح. تقبلوا تحيات أسرة البرنامج، كنت معكم في الإعداد والتقديم جنان آل عيسى، وفي الإخراج هذه تحيات ملاذ اليوسفي، وإلى اللقاء.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
2: حان الآن موعد أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: نبض الابتكار، حين ينبض الإبداع في قلوبنا وحين تتحول الأحلام إلى إنجازات، نكون في قلب نبض الابتكار. برنامج نبض الابتكار نافذة تفتح على آفاق جديدة، أفكار تلهم وأخرى تغير. في نبض الابتكار نصنع غدا مختلفا ونفتح آفاقا لا حدود لها من الإبداع، معا نحو مستقبل مشرق. نبض الابتكار كل أربعاء من 8 حتى 10 عبر إذاعة الشباب.
0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحا عبر إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: يا صباح الياسمين،
2: يا صباح الياسمين،
1: أسكنك أو تسكنيني أنت يا شمس الحنين، أو غروب صبحت وتوكلت أنت فيها تسكنين. يا صباح الياسمين،
2: يا صباح الياسمين،
3: يا صباح الياسمين.
4: خذ من نسمة البرد الحياة واستعين بربي قادر لك معين. خذ من نفحة العطر الخزامى مرتجاة يرسمك قبلة محبة عالجبين. يا صباح الياسمين،
1: صباح الياسمين من الثامنة حتى العاشرة صباحا يومي الجمعة والسبت.

برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحا عبر إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
2: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: يا حي السهل وبكم حي وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.

0: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
1: يا حي من جا ظفار عاني شي ثاني.
0: خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: الشعر قافلة الشعور، يمضي بنا كشعاع نور، متخطياً كل العصور، فانظر ملياً للسطور، فبها مفاتيح الأمور، وهنا ميادين الصقور، وهنا ميادين الصقور. برنامج ميادين الشعر يأتيكم كل اثنين من الثامنة وحتى العاشرة ليلا مع عبد الحليم البداعي. ميادين الشعر.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.
1: الله أكبر الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: يا حي السهل وبكم حي وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثل.

0: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
1: يا حي من جا غفار عاني شي ثاني.
0: خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.
2: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: يا حسان وبكمحي وبكمحي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شاي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.
2: تعال تأمل المنظر رذاذي عطر الأشجار ونسمة باردة تعبر تخلي الصيف من كرار.
1: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
2: يا حي من جا ظفار عاني
1: خريف ورذاذ. استمتع مع إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: يا صباح الياسمين،
2: يا صباح الياسمين،
1: أسكنك أو تسكنيني، أنت يا شمس الحنين أو غروب صبحت وتوكلت، أنت فيها تسكنين. يا صباح الياسمين،
2: يا صباح الياسمين،
3: يا صباح الياسمين.
4: خذ من نسمة البرد الحياة واستعين بربي قادر لك معين. خذ من نفحة العطر الخزامة مرتجاة يرسمك قبلة محبة عالجبين. يا صباح الياسمين،
1: صباح الياسمين من الثامنة حتى العاشرة صباحا يومي الجمعة والسبت.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
2: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: الشعر قافلة الشعور، يمضي بنا كشعاع نور، متخطيا كل العصور، فانظر مليا للسطور، فبها مفاتيح الأمور، وهنا ميادين الصقور، وهنا ميادين الصقور. برنامج ميادين الشعر يأتيكم كل اثنين من الثامنة وحتى العاشرة ليلا مع عبد الحليم البداعي. ميادين الشعر.
0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: يا صباح الياسمين،
2: يا صباح الياسمين،
1: أسكنك أو تسكنيني، أنت يا شمس الحنين أو قلوب صبحت وتوكلت، أنت فيها تسكنين. يا صباح الياسمين،
2: يا صباح الياسمين،
3: يا صباح الياسمين.
4: خذ من نسمة البرد الحياة واستعين برب قادر لك معين، خذ من نفحة العطر الخزامى مرتجى يرسمك قبلة محبة عالجبين. يا صباح الياسمين،
1: صباح الياسمين من الثامنة حتى العاشرة صباحا يومي الجمعة والسبت.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: يا صباح الياسمين،
2: يا صباح الياسمين،
1: أسكنك أو تسكنيني، أنت يا شمس الحنين أو غروب صبحت وتوكلت، أنت فيها تسكنين. يا صباح الياسمين،
2: يا صباح الياسمين،
3: يا صباح الياسمين.
4: خذ من نسمة البرد الحياة واستعين برب قادر لك معين، خذ من نفحة العطر الخزامى مرتجى يرسمك قبلة محبة عالجبين. يا صباح الياسمين،
1: صباح الياسمين من الثامنة حتى العاشرة صباحا يومي الجمعة والسبت.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شاي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.
2: تعال تأمل المنظر رذاذي عطر الأشجار ونسمة باردة تعبر تخلي الصيف من كرار.
1: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
2: يا حي من جاب عاني
1: خريف ورذاذ. استمتع مع إذاعة الشباب.
3: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
4: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان. ذاكرة.

0: الأمور في نصابها الصحيح وفهم طبائع البشر واختلاف مصالحهم.
1: ذاكرة اللبان، إعداد وتقديم ثمنة بنت هوبيس الجندل، التمثيل الدرامي الشريف حسين العمري وبشرى مبارك بيت مغراب. ذاكرة اللبان، إخراج محمد بن راشد الشملي.

0: المثل الشعبي لهذا اليوم بعنوان: اللي ما بغاني على طيني ودخاني ما بغيته على طيبي وريحاني. المثل يشير إلى أن من لم يقدر لحظات ضعفك وحاجتك في وقت الشدة ما يستحق أنه يشاركك لحظات الفرح والنجاح. الإنسان لا يكتشف معادن الناس من حوله في أوقات الرخاء واليسر، بل يعرفهم في أوقات العسر والشدة. الفرح والنجاح طبعا يجذب الكثيرين، لكن الضيق والشدة هما البوصلة اللي توجهك إلى الإنسان الصادق والمساند من الإنسان الكاذب والمزيف والمتخاذل.
1: ما عارفة كيف أشكرك يا أخوي على وقفتك معي في أزمتي.
2: أنت يا أختي، وهذا أقل واجب أسويه، والحمد لله الأزمة عدت على خير.
1: الحمد لله، بس اللي مكدرني المجموعة اللي عاملين فيها صديقات ولا واحدة فيهن وقفت معي ولا حتى مجرد اتصال، وخصوصا إنه في ناس كثير عارفوا بأزمتي.
2: معليش أختي معليش، الدنيا دروس والإنسان يتعلم منها.
1: أي والله صحيح، الدنيا دروس وأنا أتعلم درس حياتي.
2: أها، أشوف إيش تبتسمي لما شفت رسالة على تليفونك.
1: هذه جروب صديقاتي راسلين بعد ما عارفين إن أزمتي المالية انتهت، رجعين يتواصلين معي.
2: معقولة يتواصل معاش الحين؟ وينهن أيام الأزمة؟
1: ما علي منهن، أنا عرفت إنه من يحبني ومن يكرهني، وصدق المثل الشعبي اللي يقول.
2: إيش يقول المثل؟
0: اللي ما بغاني على طيني ودخاني ما بغيته على طيبي وريحاني. قول الحكاية اللي توضح المثل الشعبي: اللي ما بغاني على طيني ودخاني ما بغيته على طيبي وريحاني. كان رجال يملك بستان بأشجار كبيرة مليئة بالفواكه والخضروات والثمار، وكان أصدقاؤه يزورون ويأكلون ويشربون ويضحكون ويتسلون عنده، وقبل ما يروحوا لبيوتهم يملؤون سلالهم وقفراتهم بما لذ وطاب من خيرات البستان. لكن لما جاء الجفاف ذبلت الأشجار واحترق الثمار، وتوقفوا الأصدقاء عن زيارته والسؤال عنه. ما عاد شي ثمار ولا فواكه ولا خيرات، وأثبتوا إنهم من أصحاب المصالح اللي يظهرون في الرخاء ويختفون في الشدة. ظل صاحب البستان وجاره الفقير ينظفون ويسقون البستان، وفجأة هطلت الأمطار، أثمر وأخضر البستان مثل الأول وأحسن. سمع الأصدقاء إن البستان أثمر وأينع، راحوا إلى عند صديقهم صاحب البستان يعتذرون منه وإنه ينسي الماضي ويرجعون أصدقاء وأخوة مثل زمان. فقال لهم: اللي ما سقى معي غصن في وقت الجفاف والله ما يذوق ثمرة مني في المطر، اللي ما صبر على البذرة ما يستحق الثمرة. جمال العلاقات الإنسانية في تقديم مشاعر الدعم والمساندة للأصدقاء والأهل في الأوقات اللي يحتاجوننا فيها، في أوقات الضيق والحزن، عشان نتمكن من مشاركتهم في أوقات الفرح والنجاح، في أوقات العطر والراحة.
3: ذاكرة اللبان، نفتح معا صندوق الحكايات ونستعيد عبق التاريخ حيث تروي الأرض قصصها ويهمس الماضي في آذان الحاضر.

0: ذاكرة اللبان في كل حلقة نروي مثلا من أرض اللبان.
1: والمثل الشعبي يقول
2: إيش يقول المثل؟
3: إذا قدك مع المقامح سامح.
0: نفسر معناه وقيمته في حياتنا اليومية.
3: المثل يدعونا إلى وضع الأمور في نصابها الصحيح وفهم طبائع البشر واختلاف مصالحهم.
0: ذاكرة اللبان، إعداد وتقديم ثمنة بنت هوبيس الجندل، التمثيل الدرامي الشريف حسين العمري وبشرى مبارك بيت مغراب. ذاكرة اللبان، إخراج محمد بن راشد الشملي.

برنامج بفضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس، ضيوف اقتربوا منا لامسوا مشاعرنا فأحببناهم، للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: الشعر قافلة الشعور، يمضي بنا كشعاع نور، متخطيا كل العصور، فانظر مليا للسطور، فبها مفاتيح الأمور، وهنا ميادين الصقور، وهنا ميادين الصقور. برنامج ميادين الشعر يأتيكم كل اثنين من الثامنة وحتى العاشرة ليلا مع عبد الحليم البداعي. ميادين الشعر.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: يا صباح الياسمين،
2: يا صباح الياسمين،
1: أسكنك أو تسكنيني، أنت يا شمس الحنين أو غروب صبحت وتوكلت، أنت فيها تسكنين. يا صباح الياسمين،
2: يا صباح الياسمين،
3: يا صباح الياسمين.
4: خذ من نسمة البرد الحياة واستعين برب قادر لك معين. خذ من نفحة العطر الخزامى مرتجى يرسمك قبلة محبة عالجبين. يا صباح الياسمين،
1: صباح الياسمين من الثامنة حتى العاشرة صباحا يومي الجمعة والسبت.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: أكشن.
2: سينما ومسرح، طرح فني إذاعي يقترب إلى قصص الأفلام والمسرحيات.
3: بعد 14 سنة خدمة ثانوي بتقول لي
2: نأخذكم إلى عالم الفن والأفلام، إلى زوايا خشبة المسرح. نطلعكم على عروض الأفلام الأسبوعية في صالات السينما وعروض المسرحيات المختلفة. نسرد لكم أخبار المهرجانات والفعاليات. نلتقي بالمؤلفين والفنانين والمخرجين وعشاق الفن السابع وأبو الفنون.
1: أكشن.
2: برنامج سينما ومسرح يأتيكم كل جمعة من 5 وحتى 7 مساء على إذاعة الشباب مع جنان آل عيسى.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شاي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.
2: تعال تأمل المنظر رذاذي عطر الأشجار ونسمة باردة تعبر تخلي الصيف من كرار.
1: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
2: يا حي من جا ظفار عاني
1: خريف ورذاذ. استمتع مع إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: الشعر قافلة الشعور، يمضي بنا كشعاع نور، متخطيا كل العصور، فانظر مليا للسطور، فبها مفاتيح الأمور، وهنا ميادين الصقور، وهنا ميادين الصقور. برنامج ميادين الشعر يأتيكم كل اثنين من الثامنة وحتى العاشرة ليلا مع عبد الحليم البداعي. ميادين الشعر.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: يا صباح الياسمين،
2: يا صباح الياسمين،
1: أسكنك أو تسكنيني أنت يا شمس الحنين، أو غروب صبحت وتوكلت أنت فيها تسكنين. يا صباح الياسمين،
2: يا صباح الياسمين،
3: صباح الياسمين.
4: خذ من نسمة البرد الحياة، واستعين بربي قادر لك معين. خذ من نفحة العطر الخزامى مرتجاة، يرسمك قبلة محبة عالجبين. يا صباح الياسمين،
1: صباح الياسمين من الثامنة حتى العاشرة صباحا يومي الجمعة والسبت.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
2: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: أكشن.
2: سينما ومسرح، طرح فني إذاعي يقترب إلى قصص الأفلام والمسرحيات.
3: بعد 14 سنة خدمة في ثانوي بتقول لي
2: نأخذكم إلى عالم الفن والأفلام، إلى زوايا خشبة المسرح. نطلعكم على عروض الأفلام الأسبوعية في صالات السينما وعروض المسرحيات المختلفة. نسرد لكم أخبار المهرجانات والفعاليات. نلتقي بالمؤلفين والفنانين والمخرجين وعشاق الفن السابع وأبو الفنون.
1: أكشن.
2: برنامج سينما ومسرح يأتيكم كل جمعة من 5 وحتى 7 مساء على إذاعة الشباب مع جنان آل عيسى.

عندنا موسيقيين رائعين اليوم، لازم نستغلهم، لازم يستاهلون تصفيق وتحية والله، يستاهلون.

اتفضلوا اتفضلوا. شكرا. الله الله.

جلست جلست والخوف بعينيها.

تحزن، فالحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي. جلست والخوف

المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي. جلست والخوف بعينيها تتأمل فنجان المقلوب

وبرغم الجو الماطر والإعصار فالحب سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى يا ولدي.

لك دي الحب سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى يا ولدي.

يهواها القلب هي الدنيا. لكن سماءك ممطرة وطريقك مسدود مسدود.

بلادي نائمة في قصر مرصود. من يدخل حجرتها؟ من يطلب يدها؟ من يدنو من سور حديقتها؟

قلبك يا ولدي نائمة في قصف مرصود. من يدخل حجرتها؟ من يطلب يدها؟ من يدنو من سور حديقتها؟ من

Yeah.

بلدي في كل مكان، وستسأل عنها موج البحر وتسأل فيروز الشطآن، ستفتش عنها يا ولدي في كل مكان، وستسأل عنها موج البحر وتسأل فيروز الشطآن.

ستفتش عنها يا ولدي يا ولدي في كل مكان.

فحبيبة قلبك ليس لها أرض أو وطن أو عنوان.

Thank you.

0: الدكتور هادي حسن حمودي، التقديم بدر بن علي الشيباني، والإخراج علي بن عبد الله العجمي.
1: السعادة والمساعدة.
2: أعزائي، اللغة العربية بذاتها بجذورها اللغوية واشتقاقاتها تجمع بين القيم والإيحاء بها، فلا حاجة إلى تنظير وثرثرة كلام. لذلك صدق من قال: علموا أولادكم العربية فإنها لغة تعلم مكارم الأخلاق. وهذا لا يعني أن جميع العرب أو جميع من تعلم العربية التزم بمكارم الأخلاق، كلا، ولكنه يعني أن التعمق فيها وإدراك معانيها والترابط بين جذورها ومشتقات تلك الجذور توحي إلى الناس من مكارم الأخلاق ما توحيه، وكيفية استنباط تلك القيم من وحي ألفاظها ذات العلاقة، سواء التزموا بما علموه وعرفوه منها أم لم يلتزموا. ولا نتوقع من جميع العارفين بهذه اللغة الالتزام بما تتضمنه من تلك القيم، ولقد لاحظنا في الحلقات السابقة كيف جمعت اللغة بين الأمن والإيمان والأمة والطمأنينة في إطار أصل لغوي واحد متكون من حرف الميم حين يسبقه صوت الهمزة ليكون كلمة الأم التي لها مرجع تلك المشتقات وما إليها. وكذلك لاحظنا مع التسامي والسمو والسلام والسلامة واجتماعها في كلمة الإسلام لأنها من جذر واحد، ورأينا كيف التقى تفتيت الإرادة بالفتنة، إلى آخر ما عرضنا له بالبحث والإنارة للبحوث المشابهة. ومن الكلمات التي تنبئ بما قلنا كلمة المساعدة التي ترتبط بالسعادة، لأنهما من جذر لغوي واحد، وأعني بالجذر اللغوي الأصل الثنائي أو الثلاثي للكلمة، وهو من بنى عليه المعجم العربي. وتعالى معنا: الجذر سعد، دال على الخير والسرور، والمعاكس الدائم للشر والنحس، فالسعد اليمن، والسعدان نبات هو أفضل المرعى، وكان الناس يتيمنون بنجوم عرفت بنجوم السعد، وذلك أنها تظهر في فترة من أواخر الربيع حين تسكن ريح الشتاء ولم تأتي زوابع الصيف بعد. والحمامة الأنثى هي السعدانة، وللآن نرى أناسا كثيرين يسعدهم سماع صوت الحمامة، وإنما وصفوها بالسعدانة لأنها تسعدهم، إذ تساعدهم على نسيان آلامهم أو تذكر أحبابهم. قال الشاعر: من حيث أطربنا الحمام عشية، فشدا يغنين الحمام المطرب. وقال آخر: وهاج لي الشوق القديم حمامة على غصن في غيضة تترنم. والساعد من الذراع ما بين الزندين ومرفق اليد، وإنما سمي بذلك لأنه يساعد المرء على قضاء حوائجه التي تتطلبها حياته اليومية. والسواعد أيضا مجار المياه النقية إلى النهر أو البحر. ثم تأتي المساعدة، أن تساعد امرئا، أي أن تقويه على أموره ووصوله إلى ما يريد، وكأنك ضممت ساعدك إلى ساعده، تعبيرا عن التعاون المثمر البناء. والمساعدة مصطلح عام يدل على المعاونة في كل شيء، مع حدوث فارق دلالي بناء على سياق الجملة. فإذا قلت: ساعدت صاحبي على السفر، فأنت قد أعطيته ما يساعده على السفر بغض النظر عن رغبته في السفر أو عدمها. وإذا قلت: ساعدته ليسافر، فإنه كان يرغب في السفر وأنت ساعدته على ذلك. وقولك: ساعدته في عمله مثلا، أي أنك قمت بشيء من العمل، وأنت إنما قمت بكل ذلك، فكأنك ضممت ساعدك إلى ساعده لتدخل السعد والسعادة إلى قلبه. وقد قابل التنزيل العزيز بين السعادة والشقاء وجعلها نقيضة له، وذلك في الآية: فمنهم شقي وسعيد. والسعداء في الآخرة الذين تأهلوا لتلك السعادة بعلمهم النافع وعملهم في إعمار الأرض، وذلك قوله: وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها. ومنه: سعده الله وأسعده. وثمة لفظة من الجذر هي الإسعاد، فأنت تسعده وهو يسعدك، ولكن من اللغويين من جعله خاصا بالبكاء، وذلك لأن الحزين الباكي سيخف عنه حزنه إن شاركه به آخر، وهو نوع من الإعانة. ولكن الإسعاد نظير التساعد فلا يختص بالبكاء، وفي الوقت نفسه تبتعد دلالته عن الساعد الذي هو جزء من يد المرء، فقد يأتي الإسعاد بالمواساة وبالتخفيف عن الألم والتبشير بالخير إلى آخره، كما في قول عاشق من عشاق هذا الزمن: لا تلجوا بعذله ودعوه، فهو مضمن وصحبه وادعوه، أسعدوه على التوله فيهم بعد صد وغربة أسعدوه. نعم أسعدوه، كتب الله لكم ولنا السعد والسعادة أيها الأحباب.
0: شيء من اللغة. كلما قطعنا مسافة نشتاق لما تبقى، ويبقى الطريق إليها خالدا بخلودها. شيء من اللغة. مع تحيات الدكتور هادي حسن حمودي، بدر بن علي الشيباني، وعلي بن عبد الله العجمي.

0: إذاعة سلطنة عمان. الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر، وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة، وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
1: فأنا شخصيا تعلمت الكتابة بالكتاب،
2: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
3: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
4: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
5: العازف دايما مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوما،
6: لكن صاحب الشخصية